هقرتو يا مبيه شبكم جزير وزير اشتغل يا تهنجير.

يجين تسكز قديدم إم يا رويم زارم هزارن مش كز قسيرم إم يا رويم زارم وريني تسكز قديدم.

0: سباو بخير بجهدارين أرطا تشكسيكو سريفيس بهي المجهدارتك لسر بيلانو تنه بوينت بينج جنافن دا راديو أرطا لباجاري عمودي أم لقال وانا السيدان وفكارا من ديانا شيخ موس سباتا بخير با ديانا
1: سباتا بخير با سيدان سباو جيد تفدع بخير با جهداري ما ومحمد صالح

0: قل لك سباس محمد صالح السيرفيس ترانا خش ديانا بيجون او طريقه قوت روجا خبي دس بيبك او مودو ومزاجي وروجي قشتكي تفدد حددينا اجا حطاني باو تفاصيل نيس بهيني حارب تشوك باندورا وينا هي هجر ام بحثا فنجانك قهوه بكن يا قدحك شاي يعني حركس تقولي تشتي جوجي حزدك يعني قدحك كمون وليمون وقات ايرو سيرفيس بهجمو خر حاسر كريم
1: ايفا معشاقي كمون وليمون
0: في فترات اشتي امولو ببن ديانا يانجي مثلا هيك شغل لسرانا كونرمندي جوجي حزدك جهدار بك يا ناميك خوش بك هجمه رو سري سبهي بيات قيسي خوش
1: قال لك خوش وك ناما سري ويس بهي كوج جم جادار يا جمه راحتي د بيجس باوج بخير بدلال بردلا ديانا وسيدان سباتجي بخير ب ديا داريا وسترانجي دياري تيم

0: اف استرانا هاني ولو اجواء داوتا انين بيرام ديانا باي هيدي هي جيمنيزيكي هافيني دبن جا مسمي داوتا ويد سبيبك
1: سيدان مسمي تش حال تش فيجن مي وتسعيره جنم سري داوتا وموسم كشي خار تشتكتي نما
0: نالي قال لك اخو حاضر كدي والله جير
1: جهيبي وكو تسعيره جنم باش بدا كو خلك كيف اخو بكين نسري وموسمي خوب داوتا بداوي بكين اجا روج برو سيدان تبحث عن موسم وتقوتم هيدي هيدي نيزي هافيني دبن امنا ما روجا خناس كم بيقالو هافين وروجا دشي دباب وهار جبركو هما هما جو دقلوب محمد صالح وادي سافا جران نبهار ونهابين إما الجمع حاليا هابين الأزوتات تصيف عنديم إجار أمد بينن قال كاس جواب بنادس بيدكن مروحين خا بيدخينن راتيجن هادي هادي تشتي سخانين قرم كريني

0: إيجار أم هنا بورا بردوام د برنامج ياد سبيكا روجي حطاني سعد هوني في أمي اللي قال وابن هون جيت كارن تفلي ما ببن هون جمر بيجن كاهون بيترجي تحس دكن قهون سبها خو بيد سبي بكن ديانا حطاني كروجا وولو بمود ومزاجك يخش سبي بك
1: بلش خو أسيد عن هقداري ما هون دكارن السر هجمارا 0-6-0-2-4-6-4-8 تكلي مرا بكن وبس بهي عمدن جواب بهزن كام بنارم بهون روجا خو چاوا دسبيت كن باورن حسكري أرتا روجا خو أرتا دسبيت كن
0: لازم ولو بعد يانا يانجي هون دكار نامين خوب شينن سيرفيج ماري 0-9-5-6-4-6-4-6.

هروها دواري ورزش ده دو تيما برشلونة نيكو متوج ببطولة دوري إسباني زورا تيما ريال بيتيس بر ده ماتشا قدو ليستن انجام سيسي بيك بداوي بو لآلية كدن ياند همان دوري ده ريال مدريد زورا إشبيليا بر يك بصفر.

0: أبسترانج بو كيبو سيدان أبسترانج بو كيبو
1: جبو حسكري برشلونة بندوشري بو بسر كتن وبون يعني أوبري متوجن ببطولة دوري إسباني جابانا تشكسي جوش برشلونة حسك أفسرانا ماني هانش ديار جبو وجا إيقو كيفا مانش برشلونة عناي جي ما قصدن جبو
0: تقصد تي
1: جارك دن سبابة بخير باقو داري النهيجة ودلال أمي درباسي مجاري خلقا خوني إيرو ببن أمي بمجارك خدمي دس بيبكن جبا جاري قام شلو قري داي بكهرباء نظامي بشتي قهاشتنا كهربي لهن طاخان جبريا دمكي دا إجا أو طاخانا بيتر الكويدة كينا ديانا وچن ساعت دروجي دا كهربا ديجي وان وقالو بالراية قو هجمارا وان ساعتين كهربي جو داي جي طاخكي حطاني طاخكي
0: الگوري نرينين خلقي جو داد باز سيدان لهر طاخكي برنگ كيتي كامل نرينين وان قو داري بكون قو هفكارا مروسلين بري خدا هن طاخان و نرينين خلقي جوي داريستاند
2: مرحبا از شقام شلو مسخا کورنیشم جبو موضوعی کهربا نظامی تمام ابوی دوازه سده سال مهدیتی نهاتیه و بوی شش سال هفت سال اباب جارین ما هاتی بری دهات ساعت اگه ساعت بس آنا که بوی شش سال وان بجارین ما تی اب خدا که وک آلی تاخام کورنیش تمام کهربتنه ی حیا که نهاتی گلک تاخا هاتنه بس جمع نگیه هینا و کس قالا بینا کنو بگه جمع و جبو موضوعی کهربی جی تمام انو گوار گل کی باشه باش گل کی باشه و چترش مولده جیبه بس جا چی ورهیه گوس عاري خو مثلا شي مولدا قرك تشتربه يعني ما ترسامت شي كهرباء نظامي تمام سبش ام بيره بو هاتربه قرك متنافسه بيبه يعني جيمي ويب قرك وان شاء الله يا رب انه بقي جمج في كهرباء نظامي
3: اشقام شلوماج بو موضوعي كهرباء نظامي طبعا جارنت هات ادروي ساعتها قد ساعتها هات اري بس هي تو بيش الصلاه خطبه دائما بس دو علم تنم الحاري حاره يا حيسريان غير صبح هش كهرباء خون كهرباء زاميوري طبعا غير حلقة نسويس غير حلقة دي هي باصور بيسروش كهرباء تين قنجة تشكي دي هاي بوخت سعرة كهرباء قنجة كهرباء زامي بو الكريم رطرب كي يرو يمشي شامبير صحيبي صد هزار يدم يا خدمي طبعا هناكي قبيش چور ساعتا بيان بيس ساعتا بيان شازا ساعتا بي بر دوبلوينا بيجي باش جملاتراج بو سعري
4: بشریم اش بو کهربا نظامیا گوهات خدای کفام که کی هدروهات براسیوی دغه سر مولداګل کی شبک برنامج امبیر راحت وبانه بس خدای کفام نه چوستری هات 10 ساعت ماج دوازی شب محتاج حساب ولیکن ضعیف وګل کی 110 110 دامه تک جی استفاده نه براستی بس حران دی جی استفاده کرم 110 ساعت اون جی 5 ساعت بروج دهت او کهربا نظامی ور بردوام به ساعت جده نو وګل کی وهنه ویج دش امبیر ج قرن براسی راحت یم باقی ج خلک جی شبو حارج میجوت خانی جو مشکل امبیر خلاص
5: از جقام شلومه تا خاشوری براستی اف سی روش کهربه ساعت 11 بیزو حتا 4 عصر 5 عصر بردوام دکه ممکه کهربه نظامی نما دیت بو بس اف سی روش از بیم یعنی کهربه گلی کی باش بوی یعنی دکار بیجی ساعت 11 حتا 5 6 عصر گلی کی باشه همش بو جنتورا جی مطور دنگی مطورا مرو رحد به دخانا وانج مر باش براستی اولو بشکل کی عام یعنی نتنه ویدری یعنی قام شلوب گشتی کهربه نظامی ور گلی کی باشه
6: از شقام شلو تاخا جرنکی کهربا نظامی اف تقریبا هیو کتی ساعت هفته ایواری حتی هفته صبح سراستی جی اف جی یعنی آلی کاریه که باش جن بیرارا او جی یعنی گلک چتا گلک کارا سرما سفک جیت که ام گلک چتا قصر پیت خنو آلی کاریه که باش
7: خودی کهربا اف 4 سال جمع نهت یعنی نظامی وش حاره اربویه ما طبعا کهربا نظامی اف 4 سال وشک بهتر شی بو نهت یا طبعا جو خدی او درب ما درب سر برچی بون وخرابو كهرباء نظامي شنجي دي نهاتيا ومهديني اف كهرباء بصلحي وري وخطاو كهرباء وري بمرا قلكي آل كهربي قلك تشت هنا مثلا سك كهرباء اما امبيرا ناية شغلاندن وام مستعدن ام اختيقو بمرا آل كهربي تشتيما قلك ورا شغلاندن كهربي امجي آل كهربي بكهرباء انو ام برا ام بدن يعني هاي بيتش خاصي وري سرما ام مستعدن ام بدن يعني
1: اجاوه کودوی را پرسینه ده خویای دیانه خویای لهن تاخان کهربا باش او تی و لهن تاخان تن یعنی حتانی آنها بجاره کی کهربا نهاتیه زده تر لسر روشا کهربا نظامی لباجاری قامشلو نهاب مره دریا تلیفونه پیام نیره رادیو آرتا روسلین او سی سبات بخیر با روسلین
8: باوشی بخیر با سیدان دیانه
0: سبات بخیر با روسلین هگر تجمر زده تر به حزب که اف حمله جنوب دانینا کهربه لناوندین تحویل الباجار قامش لو جکنگ ده دست بکریه و زده تر کاری که حطانی نها هاتیه تمام کرن چیه؟
9: شخاف حملة إعادة تأهيلة نابن لتحويلية البجارة قامشلو أفزاد تريم مهك وحفتيكي دسبيكرية دريا وشاطية مختص يس يعني بابو حاولات عادل شخو حتانها أوف تيم فني زيادة تري دهم خارجة تغذية دكن عالية محطة شمالي أمبيجن وأفسيانا هانا تنشي ويبردعون بحياكو ومراكزة وانا بندا حمية دي ساجارك دي باهلين وان دي ساجارك دي بكن خدمة ايدا
1: هجمارة وان محاولات انقو حطاني انها صيانا وان بداوي بويا چقيس روسلين وباندورا وينال سردانينا كهربي لباجار چقيسي هيا
9: شو حتى انها نيزيكي لصد محولة الكتريكي الباجار قامش له هادن تشكرن افيك جي باشدري باشتر كرنا روشة الكتريكي وزيدة كرنا دمجبيري دابين كرنا الكتريكي الباجار قامش له باشتر دكي شو افتغ زيايا قو ددن خلقيجي شش عاده ساعتا روجانا تي الغوريكو ما مديريا كهرباء الباجار قامش لو متيكلي بو اناركر والغوريكو انا شمرة ديار شيكر حياكو باشتر بمحاولات هذه دربكين جارك دي محاولاتنا دي جارك دي اعاده تاهيل جوانار تشيكن وهيجي ساعات إضافي وبدن خلقه.
0: بلى. روسين زيادة تر أو الكتريكا كو هن خطي كتشيب ونازيدة تر الكيجان تاخانة لتاخا وهي بخوا أو كهرباء كوتي واطي باشن كهرباء خرطة يا ضعيفة شو بركو هناك جيان جارة كهرباتي كهرباء يعني أو واطي كهرباء جلكي بلندن غرادي خلكيت هنا شو تاندن
9: شوالا كتريك بدا بيشبوت شن تاخو خطان هاتن بقراندن بتايبت ام بحسا تاخو عن تاريه بكن لقناة سويس خطا وفرسان تنوري تاخا غربي وقالك نافتشين دنيا كو قريداي باجاري قامشلو عم بكن زيدتر الباتاخا هاتبو أبناكي أفزيدتري دحفتيان لباتاخا كهرباء هاتبو أمكارن بيشن لأما لتاخين دين دي ساعة سي ساعة تاني هاتبو دروجي دا وكيم بوجي لأما لتاخا نبقى أجي لعشوري أزدنين زيدتري أمكارن بيشن خيجدة ساعة كهرباء نظامي هات وخطبنا جي پرباش بقلك تشت لسترهاتن في خصن وتتعدى لأمكارن بيشن لكهرباء مالي نكر
1: إجا روسلين بشتي أو أكاري محطة شمالي بداوي ببا قافا بدودو إيش بش بوغو أو واقعي كهربية شي تربكة
9: بلانا كو هاتي داني مشو آلي ساستيا كهربية الباجار قامشلو كو باجار قامشلو حمكي روني بكن چه كولاني اي رئيسي بن چه فرعي بن چه دناغ عسوكي دبن چه لأحياء سكني دنام كارم بيجن شخواه بشتي كو بأب محاولات اي خانيا اي مالا بداوي بكن ايجاوي دست ببلانا كنو بكن او جي كو تاخين قامشلو روني بكن
0: بلي قلق سباس جبوتا هفكارا ماونو چه غانا راديو آرتا روسلين وسيتو القلمابو
1: سباس روسلين

0: عيدو عرفات وبخير وسلامت لسر خلكي تفدا وريجا عيد هاد دمك دا سيدان كو خلك قلك غازني واها يدي درباري روشا جياني دا كودو نرخ دولار دركت 14000 وهمجي غازني خلكي درباري تسعيرا قنم دا ياكو هاتي دس نشان كرنج علي حكومة سوريا كوجبو هر كيلو كيف 4600 ليري سوري الغوري يعني عملا كبن كودو كا 1,600,000 ليري جبو حرطونكي يجي أفسعرا هاني دكان نيزي 341 دولار امريكي كوويجي قلك جدود قلك ناراضي بون نافا خلق كده درخص دوشي اما دما كو ام چون تختياكي ازوتا مديد كو خلق دسارادو جود كارم باندكن دو ام دركه و ناراضي بون خو نشان بدن درباري وي تسعيرا كو هاتي دس نشان كرن
1: اجا درباري وي كيجي ديانا پيامنيري راديو ارتا لهجمارك لباجار اندفر نرين هن جود كاران استندن و جوان پرسين او چاوا لوي سارا كو هاتي دس نشان كرن جو علي حكومتا سوريا ودنارن و چقيسي و باندوري لوان و لزراعتي بگشتي بك كاملي گهدار بك
2: والله سعر هاني نموسم باشي و سعر قلك يارزاني يعني بالنسبة ج دولار سعر قلك يكامل كرك سعر جولو چهتر والله سعر 450 دولاري مقبولة كامي ولو قلك ينافي يعني قش خسارة سماد بهاي بارانا پر منطقه هاتي موسم نباش يعني موسم نلقور انو توقعاته انو والله باران هي موسم باش نا نولو
3: از جودكارك ام العمود امي اف سعرا ديگن ميهان اف تسعيرا دانيني قلك اي ظلمي شو مزارع ري شو خلقي ري شو ملت ري اف قلك سال موسمنا تعدل عالمي هاتي خود تعالى بسرفي ملتي دشان خيرك او خير هانجي نهشتن بقي سري بفي تسعيرا هان اف قلك سال ام دخسرن شعمل في سالي بوهما بشك خسارة مدر كذي بس واخو يعني في تسعيرا خودي او ربحا مجي اما شعمل مليبو وقلك دي ينجي المني بزري مبديني فلاحتا مبديني نتيجة سالي قدر باسبو بي باران و بي خير تنبو مورد مجي تنني ما تشاركي ما ومع عملي ما تشكي ما تنني منطقة ما بشكلك عام سرفي رزقي هان و سرفي زراعتي وام قلك يفي دارن إعادة نظر شفي موضوع هار بكن شبر قال لك ظلمة وقال لك زحمتي شملتي مرة يعني شما حرتشتي عم بدولار إلا أفرس قيمة دكن بسوري قابا دي دولار بلمبو رس قيمة داخستن بسوري يعني عدالة دي بيت شيتني يقارك عدالتك هبي
4: بازار خام شدم راستی مدینو تسعیرا نه آگو دولت دانین ج گنم را راستی برنگ کی کم یعنی هندک تعدوی و مزاعینا گلک آبی راستی بر گلک جهان سر مولدا غطاس خوید خینن آبی دکشینن یعنی مازود گلک چی راستی و مازود بها بهای اوجی بها کرنا اوجی
5: جبانجار قام شلومه جبانجار سهرانو یا حکومت سوری دینایی براستی سهرکی گلکی که موی گلک تهدهی لمزارع واری کرن جبرکو گلک ها ارد خواه آفدانه گلک مازوت لیبوی خسار یعنی ارتوانا حقی مازوتا لعرد کری خسار در ناخل هم هیوی دکنجی اف سهره ور را کرن اف سهره گلکی تهدهی لمزارع دکن
6: دربیشی اسعاره گنم گله کی که ملازم این کی زیاده بو گنم ای سال گش در بیا عشق بوی مرا لیت نره گنم آنا تفت گور بوی مزارع وی بدم مرا ای سال اسعار که من ودانین و گنم جی تفت در بیا
7: سعره گنم لازم حب کراه بی کراه نبی والله مزارع خسر ترکتور مازود بهایی چیز بهایی چیز لازم حب کراه کنش مزارع ره
8: جبارجار حسکه نه پیسی سنتی با یعنی پیسی دولاری با بلکی مزارع حبکی کی پیر یعنی ها بس اما والله دی سعره مزارع گشته که مکسورن و یک جناره بحه تکاریف زراعتی گل کی جپرن جبراحاتي دس في بك حياة دراسي تكاليف قلقي يعني دي دور بكي حزاي دولارات تسخلقي كل فيه وعالم نكان يعني قلقي حكومات بنظراك الخلقي بلا نبي سعره يعني انو ولا مرة بحث بين تكاليف شخصي ويشاقي بقدرين يعني دراسة يصالي دبل به صالة بيته فلاحاتي هين بيتر به أهولو يعني ليك زحمتي يعني
0: اوه نرینن خلکه گلک گازنه واهی همیش دخوازن که اوه نرخ که هاتی درخصن دبر چاپ رو وره در باز کرو نرخ که عادل در که وش بو که همه بکیمانی تکالیف که خلکه ای سال بموسمی خوره دیتن همه ربحک عادلش بو وافلاح و جودکاره در که وش بیر نکن سیدن او على اساس یعنی راس ای سال خیر پر بو باران باش هات اما خلک الوی سری دیسا تعده گلک الواه هات او بزر کستان دبون حمی فاسد بون یعنی دیسا جی خلک حمیش راسی خساره که پر مزن هاتن درباره به مجاری ده زیده تره تشخواستی دان دو هفت بیوینه که تا لگلن ده زیاره چندنی فهد او سیره هبو بحثا به یک هانه ده که تأثیره به نرخه هانه لسر جودکاران و لسر چندنی بگشتی کامی فهد دوره لگه تاری بکن به بریس فهد چه دو بیشه
1: گوه دارین آرتان حالی گل من دریا تلیفونی اند زیار چاندنی و پسپور دیگه شپی دانا چاندی ده بریز فهد او سی دمات باش بو گلک سپاش بو تولی بوناتا
9: سپاس سرچاوه حالو سالا
1: دی دسپی که ده او سعر آگر نمی گوهاتی دست نیشان کرن جعالی حکومت سوریه و دی چاوالی دیناره دی چاوالی دنرخینه هگر ام بین مقارنه کرن یان بران بری تکالیف این تاجی
9: براستی اونا سعر کفاشل بو امتحان قلق مظلم بوجه في حكومتي را أول امتحان تيدا إم القور نزرا خود بينام تيدا سقطي أمالي في جوتكاري وفي ملتي بالكامل يعني داخستن قلق يعني مستقبلي وا مسمي صالكي بو إيقو بري سي صالة جفاف بو إيقو سعري ديني أزبي جمع أزبي ند واقع ديا دوري واقعي حياتها معيشي عالمي يعني سعرك فاشلة يعني أسعر أقول هذا هي تكاليف أنا ناقطين
1: قال لك جودكار جدهدا بهي في مانا دبيجن اف سعرا قوهاتي دس نيشان كرن نم مشجعة چو سادة من سركي بنيرينا افي كسين اي جودكار
9: طبعا جودكار حسيبت كي مصروفا قو حسيبت كي تشتيقو دانيا و تشتيقو مصروف كريا وفسي صار البندي في مصفى في شكي وطبعا وي احباط بيرشيب يعني مستقبلي وي وزاروكي وي وحياتا وي حمو يعني زحمت دبي امل هبو انو جير بيبي وكا يعني تشتكي بيش خي أملك بديت حياتي ده أريك هاريك ملتي خرب كيف زاري خرب كيف مستقبلي خرب كيف أو مستقبلنا ما يعني براستي عالم كبير إنها فقيرية ده يعني وتشكي ديها يا إنما كاري بتشين يعني مستقبل إنما كاري استدامة إنما تدد مني يعني
1: تقريبا هجر أم بحسا تكلفة حر دونمك يبكن جنم إيروش لكي لك بحسا بزر بكن سو تمانية سمادية بكن جوري تشونو هاتني تقريبا أبيا قشتك سر جودكار شقيسي تكلفة
9: سر جودكار تكلفة أفس تارا قوة دانية وحسيب كريا طبعا أبناء إيقو دانية مقصد دولو دانية يعني طبعا أبناء أفيقو دانينا إيقو نها يعني دي سياسي مشيني وبني فتركي او مسؤولي اقتصاد وزاره الزراعه ده تشتغلي ومسؤوله ووزيريه طاقه تشتغلي مقارنه كره نقابه دبي واهل الشام واهل حسا كده طبعا انا ما كان ام ام محافظه حسا كده مسؤولي كان يعني انتاجيه ورسكي محمود سيرفي كان يعني في مقارنه كره نقابه دوله هذا وفردان هذا كان ده فيجن دبي سعره عالمي 150 دولار خبره 150 دولار سعره عالمي بس افيكو دفروشن او قلمي او قلمي استراتيجي سرده سالارا تين دفروشن تافيش نسوكي دفروشن ومواصفات دلتي بيز قلمي ما سوري قواري فروتن هات بخي بورسة هات بفروشي وي سوين 350 دولار يعني جبرقو سر طافكي زواد بي مجففة جنة لازم مبيداتي فطر السرنين مبيداتي حشر السرنين الحموة موادي عضوين اغلبي عالمي بي سمات شانليا موادي مشاعد نافدنين المنطقة حمو دبي جديد عضوي 400 دولار يتميطون اينا افيق ودبي سميد ودبي قاتو ودبي معكرون ودبي تشو قرنيقو جدرتاتي حمو معفنين حمو مجففاتا تشكرنا سيدي ده صالة عمري وينا حتى قد نزل النفيدري فمقارنة كمين قبائد وياد الدواء يا وزير إيه قلت حسيبتك وتديني وتفارق مع الديني غمناك هنا مشكلة دولتي أف دولتي يقول هذا فروش سعره عالمي 150 دولار بس مكافأة الديني اشكيسي دولتي مكافأة تشجيع الديني 600 دولاري 200 دولاري 150 دولاري إذا مزارع الديني إجبوي نخسري اشكيسي دولتي دي زراعة الدنيا حمو كده مدعومة زراعة نمدعوم نينا بس الفرتاني ولو يعني طبعا أبناء الفرج برقوا الشعب نينا شعبك بيخديها يعني هاتي باي شعارات تكفنوا باي تشتيفالات تكفنوا أبو أفنان زاشلو شيبو أفيدي فلان دفريو أفيدي فلان دينيا شعب وي بوري كوشتن وي وري يعني بمري نحيا اقتصادي حفتي الصدي الزراعة والصناعة معتمدة سر زراعة وكهرباء معتمدة سرز يعني حموم مرتبطة بزراعة ذا كان يستكشفوا إيه من الجون الزراعة خلاص بيجم أزمة أكبر فشلبو زي حكومتيرا ومخا من أكاري سكسر في شعبي دهات سلفي سعري دكاور ما دور تكاليفة حسيبك تكاليفة قلنا بس وقيني يعني كميون كم هزار دولار نما تشني راي شوال دو دولار يا منينا أجغني فسادك وتشبي نها شبكك دم طاولين جاهز كرنا التجارة جاهز كرنا ويقدم شوال مني وأفراد مني يقدم بفرنكا على مصرين بصد دولار وبتصد دولاري ويدفر أوي تشندنا حكومتي حتى أشبك جهاتي تشكرن ونهاتي أذكرن بريخو دنام حافظة حسكي دفن قوفي فيقن على جعل مصرين يعني بكا تاريسك كاريسي يعني سينابي ولبنين يعني
1: بريس فهد تجي داخو يا كرن ازيج جارك ادن بيجي متمي حكومت بيجي افسارا قوتي دس نيشان كرن كيم تري عالميا هقرن بحساوي نابكن هر صال يعني اف سارا جو برج علي ريفا بريا خو سيرجي دركت واغو ايصال جالي حكومه تجي دركت يعني ادو دي بيجن انه دي ساجي عالميا سارا ويناجلو كيمتره فانو خلكي بولو رازيدكن اللي الجوري ولوجي اف سارا جو دركفه نلغوري هيفي جوتكاره وجوتكار جي بي نارازي
9: بس تشبس سارا عالمي خبره وايا سارا عالمي هولويا بس او سارا او قنيكو تشيس سوكا عالمي او بل او وراتيكو قنيكو دفروشن نبدأ صدوق بين جدول أجوال أعطيك ولا حسيبك أول شيء قنم بالجموانا دخطوناك بري هرشوالك يعني صدو ده دونم يعني دونم هزار طوني هزار كيلو يدي فهمكر طونك يدي شوال دخطونات دي يعني قد بدي بصد دولار يتفيدتك إما شوالي ما سيطونات دي فهمكر أجبال قو بزر جمانينا بزر ما بيسا سماء جمانينا آلاتي حديث جمانين قو جمرة خوشك وكا آلاتي رينين مازوت نينا جو بي اف دي فمزارع الفرد خسري افيك يا دوا وقتي جو افي جو نهاب $100 دفروش نزلين السوق مزارعي الجم مدعومه هنا انت هاتيني قالك وقتي جو في حال كاري سكتش بي مزارع خد خسريني اما اصل الجمانين تاتي مقارنه بسعر عالمي دتكي بس هر ميزن بجود كاري ايجو ال امريكا ما عشت بي جو امريكا قام ياخذ نزل $100 و بتصدق بيجي دولاري بس هر مجي بيش دعم ثر آخر مديرات تركتوري وآخر مديرات بزارية وآخر نوعية سمادي وانتاجي بنا هر شوالك دهتونا فيمكن تعطي مقارنة بيرتك ورغم بينا قنمي سوري قنمي محافظة حسكي بالتحديد أجود أنواعي قنم أبناء نقو أنه أزوص في الدم يعني وأبناء هر بحل لنا لجان الشراء عالمي التقارير عالمي دبيجي نقن بتانية كم محاصيل يقول سوري ذركبي نخبيكا سوري قنمينا درجة كي تطردة وتقاسي ده خاصة قاسي اجبال قوستر طافك ازواد بي مع كورونا وأف مواد غذائية حمو تشتكي طبيعي ونها بفروشن ويشارسن ها قد بنزل السوق عالمي ويشارسة دياني شارسة دولاري ويقلي دلني قد نزلي لما مزارع نما دعومة ومقارنة تيب نقابة سعر عالمي ده نفسها محروقاتها دبي دبي ولا محروقات هالونا والجمه هالونا كنت مقارنه من دبي لك دخلين $300 دخل دبي $1000 يعني $3000 شو نشي بهالو يعني مقارنه شو نادي يعني زحمه مقارنه بني شي نادي يعني
1: او سعرها جهاتي دس نيشان كرنها تغطيه وان تكاليفاناك وجود كار بخساره جدر كيفه
9: جود كار بخساره جدر كيفه بس اسمه زيري قلنا اسعر داني ازي انهام جير داني مقوتي دم قسيات الوزير تكاري بيجي بانه ويستي داني تقنم ذا شي بي يعني انه وي عالم صالوري ويقنم بيشين يعني تي تي تي تي ضماني ديني قو عالم سرفيس هستاق وتديني وفي سعراق وتديني انه في صالوري تيكا دي عالم قنم نما تكسن بيشيني نما كاري بيشيني اصلا يعني نما كاري وي عرضي خبوري لي نما كاري بزر بشرسة دولار بكري نما كاري تو ناسا مادي بهزار دولار بكري نما كاري محروقات اللتري بدح هزارات بكري نما كاري زحمة تجري يعني وني رخصة إن أنت تي دربك جديد الصاري ده إنساننا فاشلن أبناء أب حكومات فاشلن أذيقوا تخططين فاشلن يا أخي يعني أم نمحتاج يقومرن ولا أم بيجن بيبي رابن برجاشيكن وأمي رابن مولاشيكن شعب مريخيو تد مرحلة كحضاني دي تحضينا براعا في شعبي بكن حتى سلقي خرابيان يعني. أزي في سعر أزي بخيو سعرها قنمي عالمي بصدو بيجي دولار أهل وسهلا خيو أزئم حسيبكم تكلفة إشخاصة وزي صار دولار من السيد ولا في داينا أقشبي نمر يعني ما يشتاق ويصالك يا أخي عاملك جمتة بشغلي نهاجو عاملك جمتة بشغلي شو تبيكو خارج حقيقة مع شيكو تبدي حقيقة وراء يدر نخي شو نابي ويدزياتك ومشاكل أشتر خلق يعني زفانا دريك خو ذكر زاني في سياسة أخوات دريك خو ذكرن أفقع عالم ويراد جميع وسكني عالم برشيا محاربة نكد ناندا محاربة عالمية ناندا كرين نان تكسينيا قنم بكري شكل مفارقين يزينا تكسينيا قنم بكري ونان نينا قوى عالم بخل أم ذا أفتولا تمتدن عيش أذن

0: 25 دولار ازيج مزاره كرم افيا يا دوا الجمة تكاليف قالك انا والجمة مزارات خسري ازي رابن مكافاه كيشيكم ويصرف بعربي لي مره واحده فقط يعني جي صار ثاني رنج باصالي وريريا ازي بيجم ازي بخيو ب 25 دولار افنا كنم كريش مش عالمي كريم مش مزاري خو كريم ازي رام 300 دولاري 25 دولار زي كم مكافاه للسر في سعري وفي تم مزاري خوش وين مزاري سبك صاله وري كاربي هري بزري خوب كري هري حاضر يا خوب كي افيات يا دوا جبوي از ورن معامل الجمخه ازوا بدعمين جبرقو انها معاملك مع كورونا فيرتشيتي فرضا مع كاري هاري قال مي اوكراني بيني بقي مع كورونا ب 25 دولار ولا ناش حكومه بيجي بمش مزمزاله كريه ب 100 دولار 300 دولار ويبخسر مع كورونا بيرناي فروتن فالفيرتشيا سعرها كان مي اساسي ب 25 دولار كريه تفرش ب 25 دولار جبوي معامله بالشغلاني معامله مع كورونا بالشغلاني جبوي نافسه تركي بكي جبوي نكاربي تعرف انه معكرونه جدار فوري سعرها يا بلدي ارزانترج يا مستورده فالفرده مزارعش في ذكر وايه معملي في ذكر ودولتي في ذكر ان الشعب اخوا ارضعك مكافاه ديال السرقه نمها به على قيمه تسعيرين المكافاه مرتبطه بدعم الزراعي خارجية خارجي ميزانيه دولتي تتكلمش كذا على قيمه تسعيرين سعر عالمي بريطيره ملتزم بس دي مكافاه السر هذه ألف تهرب يتكنش دعم زراعة بريت الدنا سعراء بترولي إمارات وبريت الدنا سعراء جنمي عالمي أشتغالي نراسطة دولتي دنياي قطاعي زراعي حمومة عمى خاصة إما أشتي صدي زراعة الجنة قطاعي يعني قطاعي اقتصادي حمو زراعية وصناعي سر زراعية وطبي سر زراعية وخدمي سر زراعية فأذ مشكلة فدليل جهنم الخو ذكر والله أبلة جنزة بمري أبلة حمودة الشارعة ومشاكل شيبن ومشاكل أمني شيبن ودزي شيبن وكشتن شيبن نتيجة فقرية لعالم فقيرتك تبري ما ديفا مشاكل يعني
1: إجابريس فهد سوري بصالن دودريش دهاتا ناسكرن كو أو دولتك تشاندنية ومكتفي يعني بتشاندنيا خو بزراعتا خو بجنمي خو إجا أف سياسات نولو تقيسي باندوري السر أو أمبيجن أمن غذائي آد بيشاروجي ددك
0: مش وزيره داني بوتين بما استدامه تحسب استدامه كريه استدامه نينا اصلا زينها انها طريقه جديده داينه بالعمله السوريه ما سماد بدولار كري وما بذر بدولار كري ومفلحاتي بدولار دن وامي بعمله سوري كرن وام داينه برحما سكارش سكارش حوا حسيب كريه قوتي مي فاتوره وزعين جناح حتى سيه في دي جناح سيه في دي باحتمال دولار بكنا 20000 وبكنا 20000 تاريخ كمزنه يعني فكر وعلى الاغلب بليسكي ليزين ادليسكي ليسكا نظام بو نفس ازلامي نظام هات نتخططين فكر وبليفي ولا تدانك شكي يعني خيرت بدولار دان تبذل بدولار دان يعني. وتسماد بدولار ديمه وتسلاحاتي مازوتي بدولار ديمه خيو سما بزين عقرش بدولار ما حسيتك ها امكتنا مرحله جديده زاني مش شي بي يعني بو 20000 تاريخ شي بي ودبر يعني وي كان تراكم جديدنا يعني أشوف فاتورة جوه يصرف كريج لها حتى سين جديدي. شوف هذه الدنيا خرابة. تمرسا تتبي منصة إلكترونية شكلية وتتبي أمور نظمنا وعملية سلسة ونحو جيت كسوري ميرا يعني تب تي دورا خوتي وتي شكل مخدي. قرر رجع توه فاتورة بدي مخي. أبناء جبوي جبوا أبناء مخطط تجارة طبعا. أبي يقول سر كرسي الرش نتخطى لنا. يبي خيوج لها حتى سين جديدي. أمي هرو دولار تشكبلنت كن هرو دولار تشكبلنت كن يكون بوشاخي فاتورة. بعالمي أفجر عاق وجحريق ودخول خشك التقبل كرن وإيوا فريق وكي دولار سعرها 20000 دورة 100 دولار نزلين بيكون ربنو بسرطة خسري ودورة دولار نزلين ها تجباري شي صرف كي تاقدي بيكون وافي ذكر عملية بيعدة وعملها شراء عملية شيطانية عملية فاشلة نفسها نظامة نفسها إيبو تخططينين يعني أوراقي وكشف كرين خدي ونزراعة نادع مينين والأكبر دزن نها حسيب كرنا شبكه شقرت كرنا ويرابن يعني القنم شولاد مين يجوي ورن قنم بكرن وهيك سامي وحلبي هات في القنم بكرن هرن دخل درفه بفروش القنم سوري شفت دولار تين درفه وي قنبي في قنبي خرابي وين دنا عالمي كنا
1: هجر ان بحصى جود كار بكن جود كار ايرو روجحه وجداري تشي بهتر
0: جود كار وضعي اف ضربات هذه بالخسي خسني يعني يعني بقطعي خضره دخسني سوق الهال فلتانه تكاليف قلكن واسعار نين ودهلن التصدير ذكرنا إيه بطاطا خسري إيه بيفازا خسري إيه باجانا خسري إيه فروجة خسري إيه فروجة مليون عالم خسري ضبط سوق دنينا يعني لا هنقول إنه مثلاً إيه مستهلك تروك يباجانا بيس هزارة كري وتروك يباجانا بحش هزارة كري وتروك يباجانا بحش هزارة كري أفشأ بتنظيم نيل يعني بيني وبين القطاع الزراعي دمري وسياستك من منهج إنه قطاع زراعي بدمري يعني تكسر ما كاري مخاطرة بكيد مستقبلي خدا أف صالح جفافي هنكا هريج ترفتانين زاروكي وآري كاري بوارد كرين تشتي وخفروتن خاني وخفروتن هجافي مسلمون أملك هبو أنه شخرا يعني كاري بسلنكي خلون تشتي تيخوا كرين كارين إيم القور توقعاتي خوات بيجم أز بيجم أز بيوي قطوي عالم تفزرعاتي بردي يعني خاصة كنم والاتجاه كبير فا محصلي عطري دا أبجي يقولها بشكل كجرنا خلقي
1: مخابن يعني باندورا فيك السر قال لك تشتاها بجاد داوية دا بريز فهتك بخاص شكي زيادة بكي كرم بك
0: خدي امس بجم از بي اكبر فرصة يعني وقتي قو اف حكومة بيبي قو حكومة بميني يعني وإيمانية عالمي بيبيني قو انها مباشرة تعديل شكل ومرسومة كيدر خنس انه فا مكافأة كسر قدمها يعني او مكافأة هامشكي ربح جفي مزارير رديني يعني وإيقو قلتي ضرري تيدا محافظة حسكي جبرقو امن جهيدنا امن جهيقو ام محاصيلي زراعي حموكي ام دا اول شي ضرب المدكب يعني وإيقو أف سياسة دانية سياسة كفاشلة فرصة جوارة قونها بهندورة رونن ورن مكافأة كيدين سر تسعيري أم نامي برسعرة بر مكافأة كيدين لمرة يصرف لمرة واحدة وقو بعربية بيجن أقل شي كرامتها في شعبي اللي فقرين يعني أقل شي بيلقو أف شعب أيماني بخبيني وجودا خبيني أكبر كارثة شكرن سر عالمي سر في ساري
1: هيفي اوا جالك سباش بو تفليبونا تبرز فهد اوسي اند زياري چاندني و بسبور دي شبيدانا چاندي ده تمرا بودريا تليفوني ساعتات خوش به
0: سباش ساعت خوش سر جاوا
1: شخوا اف بو هف بيبينا لقل اند زياري چاندني فهد اوسي و بسبور دي تنميازي راعي ده بحسا او سعرا قهاتي دس نيشان كرج علي حكومتا سوريا فاديانات بيجي سعرا كجالكي نباش كيمة نلقوري او تكاليفين قو جودكار ايصال دي مسميدة داني و باندورك ويني مازلن سر چاندني وي هب بتايبتش بوي جودكاران و بهي لقو صالن بي دوري چاندني جنن ببن
2: بلي اوی جادی سبری خوب دن بقولیت جودکار جوان جودکار اندو دو جدو و خلق دو بیشون ایجار هگر سال بی و هر سال رو یعنی چند سال ام بنده وی موسمی بون اف موسمی هانه ای سال خیر ها بوشی ایجاد تسعیری ده حروکی هر سال راستی ظلمتین و نلگوری دلیوانه

0: ملوفا جريان گهدارین آرتا به مجاره که دیتر گریدایی به انتخابات انجمن آگل کوتی ده بردف که بنابی کمیته بلندی اهل بجارتنا لسوریه نوار نجم دا خویا کرن گو او انتخاباتی گو الحسکی بین لدارخستن دیانا لپارزگاه حسکی نابه گو دناواوی ده انتخاب مباشر جعالی ولاتیان ده هبه بتنی او پروسیس آتا سویتی وی لسر اندام دستین ای ناخبه وزیده کر گو او صندوق ای تصویتی یا ای اقتراعی وی لسی جهان و بین لپارزگاه حسكي او انا ويل ديركي بن قامشلو حسكي لكيلكا سريكانيو كوبانيجي
1: بلي بوتي هورجلين زيدتر ام درباري في مجاري دا اوه چاواني انتخابا بچرنگي با دوها هفكاري ما سوار كوي هش پوينة كيلگل بريز نوار نجمي چكر و هف پوينة هانيجي هفكاري ما نبيل سفوك آماده كريا هف پوين بزماني عربية كامي زيدتر لغوتاري بكن
2: يسعد أوقاتكم مستمعي راديو أرتا. معنا عبر الهاتف الأستاذ نوار نجمي المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا. سيد نوار برحب فيك، يسعد أوقاتك. قبل أيام انتهيتم من تشكيل اللجان الفرعية، ما الخطوات المقبلة ومتى سيكون الموعد الرسمي للاقتراع؟
3: تماما، أهلا وسهلا في البداية وتحياتي للسادة المستمعين. طبعا نحن فعلا منذ عدة أيام انتهينا من تشكيل اللجان الفرعية وترميم اللجان الفرعية، خضعت للطعون لمدة 48 ساعة، وبناء على ذلك أصبحت هذه القوائم قوائم نهائية بالنسبة للجان الفرعية. الآن اللجان الفرعية بدأت بالعمل مباشرة، وهي تعمل حاليا على اختيار أعضاء الهيئات الناخبة في المناطق الثلاثة الباقية من محافظة الحسكي وفي منطقة عين عرب من محافظة حلب. نتوقع خلال فترة قريبة إعلان الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة وفتح باب الطعون على هذه الأسماء تمهيدا لإعلان الأسماء النهائية للهيئات الناخبة.
2: أستاذ نوار، يعني الحسكي لا خصوصية إدارية خلال السنوات الماضية، كيف ستدار العملية الانتخابية عمليا على الأرض؟
3: يعني نحن حتى الآن تقييمنا للعملية الانتخابية في الحسكي هو تقييم إيجابي جدا. هناك تعاون من السلطات في الحسكي سواء على مستوى المحافظ أو الفريق الرئاسي وأيضا اللجان الفرعية. نحن يعني نعرف تماما أن هناك حساسية بالنسبة لوضع الحسكي والتقسيمات الإدارية فيها، ويعني الفترة التاريخية التي مرت فيها خلال فترة الثورة السورية، ولكن بالرغم من ذلك نحن يعني نسعى إلى تطبيق النظام الانتخابي المؤقت كما طبق في كل المحافظات السورية والحصول على تشكيلة للهيئات الناخبة تعبر تعبيرا عادلا عن كل المكونات والشرائح الموجودة في محافظة الحسكي، لكي تكون هذه الهيئات الناخبة هي مرآة حقيقية للمجتمع في حسكي، وبالتالي يعني نستطيع أن نصل إلى تمثيل عادل لكل هذه المكونات يؤدي إلى انتخاب أعضاء يمتلكون صفة تمثيلية حقيقية بالنسبة لمحافظة حسكي في مجلس الشعب القادم.
2: أستاذ نوار، يعني هل هناك تنسيق مع الإدارة في الحسكة لتسهيل العملية الانتخابية عمليا على الأرض؟ لو تشرح لمستمعينا كيف سيكون آلية الانتخاب وهل بإمكان المواطنين الانتخاب؟
3: طبعا بالتأكيد هناك تنسيق على المستوى اللوجستيكي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الإداري، واللجان الفرعية بالتعاون مع المحافظ أيضا ترتب هذه الأمور. طبعا الانتخابات كما أشرت في بقية المحافظات فقط أعضاء الهيئات الناخبة يحق لهم الترشح لعضوية مجلس الشعب ويحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الشعب. سوف تفتح صناديق الاقتراع في المناطق الثلاث من محافظة الحسكة التي هي المالكية والقامشلي والحسكي، وأيضا في منطقة عين عرب في محافظة حلب. سوف يكون قبل فتح صناديق الاقتراع هناك فترة زمنية يتاح فيها لأعضاء الهيئات الناخبة الراغبين بالترشح العضوية مجلس الشعب تقديم ترشحهم لعضوية مجلس الشعب، ثم يتاح لهم عدة أيام لإجراء الحملات الانتخابية ولكن ضمن الهيئات الناخبة. يعني نحن يجب أن نركز هنا على أن النظام الانتخابي المؤقت الحالي لا يتيح الانتخاب المباشر من قبل المواطنين، وإنما فقط أعضاء الهيئات الناخبة هم الذين يحق لهم التصويت في عضوية مجلس الشعب. طبعا بمجرد انتهاء الحملات الانتخابية سوف يحدد يوم الانتخاب، تفتح صناديق الاقتراع، يدلي أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم في في صناديق الاقتراع، كل عضو هيئة ناخبة في منطقته الإدارية، طبعا بإشراف من نقابة المحامين وتحت يعني أعين وعدسات الإعلام بشكل شفاف جدا جدا. يعني سوف يتم بعد ذلك مباشرة بانتهاء العملية الانتخابية فتح صناديق الاقتراع والمباشرة بفاز الأصوات وإعلان النتائج النهائية أمام يعني كل وسائل الإعلام المحلية والدولية. بعد أن تعلن نتائج الانتخابات يحق لأعضاء الهيئة الناخبة تقديم طعون على العملية الانتخابية فقط وليس على الأسماء، إذا شاب العملية الانتخابية أي تجاوز لاحظوا أعضاء الهيئات الناخبة، وبمجرد انتهاء فترة الطعون على العملية الانتخابية تكون النتائج المعلنة هي النتائج النهائية والتي تضم 9 أعضاء مجلس الشعب عن محافظة الحسكة، بالإضافة طبعا إلى عضو تم انتخابه عن رأس العين وعضو عن منطقة عين العرب في محافظة حلب.
2: أستاذ نوار، يعني 15 مقعد مخصص للحسكة، هل هناك توزيع محدد بحسب تنوع هذه المحافظة من مكونات؟
3: هلا هو عمليا مقاعد محافظة الحسكة مقسومين إلى قسمين، ثلثي المقاعد وهي 10 مقاعد هذه يتم انتخابها من قبل هيئات الناخبة، وأما العدد المتبقي فهو يعين من فخامة السيد رئيس الجمهورية. المساواة في التمثيل والمكونات ستكون على مستوى الهيئات الناخبة، يعني النظام الانتخابي المؤقت يعطي هامش حركية للجنة العليا للانتخابات لتمثيل كل المكونات ضمن الهيئات الناخبة، أما عملية الانتخابات فيما بعد فهي تخضع مباشرة للنتائج الصادرة عن صناديق الاقتراع، وبالتالي إذا كان هناك أي خلل يعني في تمثيل المكونات ضمن محافظة الحسكة أو حتى نقص في تمثيل النساء أيضا، فسوف يكون هنا دور السوس الأخير الذي يعينه فخامة السيد رئيس الجمهورية في إحداث توازن لتمثيل المكونات وتمثيل المرأة وتمثيل الشرائح والمناطق أيضا، وهي هي يعني مبدأ الانتخابات أن يكون السوس المعين من قبل رئيس الجمهورية هو المسؤول عن تأمين هذا التوازن في عملية تمثيلية.
2: أستاذ نوار، يعني هل يستطيع أي مواطن الترشح في هذه الانتخابات، وما هي المعايير المطلوبة للراغبين بخصوص الانتخابات في محافظة الحسكة؟
3: لا، الانتخابات ليست مباشرة ولا يحق لأي مواطن الترشح في هذه الانتخابات، فقط أعضاء الهيئات الناخبة التي يتم اختيارهم من قبل اللجان الفرعية وفق المعايير والشروط التي نص عليها النظام الانتخابي المؤقت هم الوحيدين الذين يحق لهم التصويت والانتخاب. طبعا يعني هذه النقطة تعرضت لانتقادات كثيرة أنه لماذا يتم الانتخاب عن طريق الهيئات الناخبة وليس الانتخاب المباشر. السبب في هذا الشيء أنه نحن غير قادرين على إجراء انتخابات مباشرة عادلة ونزيهة في ضوء عدم وجود إحصائيات دقيقة، في ضوء وجود عدد كبير من المواطنين الذين لا يملكون أوراق صوتية، في ضوء وجود عدد كبير من النازحين واللاجئين، وبالتالي العملية الانتخابية المباشرة بهذه الظروف الديموغرافية واللوجستيكية لن تكون عادلة. لذلك نحن لجأنا إلى آلية الهيئات الناخبة والتي تلجأ إليها معظم الدول في المراحل الانتقالية، يعني حتى في أغلبية الدول التي تعاني من تبدل في السلطة السياسية بالطريقة التي تم في سوريا سواء من خلال ثورة أو من خلال يعني أي تغيير سياسي تلجأ إلى التعيين المباشر، لكن نحن ارتأينا أن يكون هناك جزء منتخب بهذه الآلية التي هي ليست مثالية بقدر ما هي واقعية بالنسبة للظروف التي تمر بها سوريا.
2: تنور، ما الرسالة التي توجهونها للناس الذين ما زال لديهم تردد أو غموض حول هذه الانتخابات سواء بالمشاركة أو بالنتائج؟
3: الرسالة اللي احنا اللي نريد أن نوصلها لكل المواطنين وخاصة في محافظة الحسكة، الآن نحن نخوض في تجربة عملية الاندماج وتطبيق اتفاق كانون الثاني الموقع مع الحكومة السورية. بالنهاية كل السوريين مدعوون للمشاركة في العملية السياسية في سوريا ومدعوين للمشاركة في عملية بناء الدولة. عانى السوريون لفترات طويلة تتجاوز 14 سنة السورية لفترات طويلة من الظلم والاستبداد، وبالتالي الآن جاء دورهم جميعا للمشاركة في عملية بناء الدولة بغض النظر عن قومياتهم وأديانهم وطوائفهم. أنا بعتقد أنه العملية الانتخابية هي عبارة عن تجربة هي ليست لن تكون التجربة الأولى، سيكون هناك تجارب مستقبلية للبرلمانات السورية والإدارة المحلية. فأنا أعتقد أن اليوم المواطنون كما نجحت الثورة السورية ونجح السوريون في تجاوز فترة الاستبداد، عليهم أن يساهموا بقوة في عملية بناء الدولة. هذا يتطلب عقد اجتماعي حقيقي بين السوريين، ويتطلب يعني التجاوز في بعض الأحيان. نستطيع أن نصل إلى نقاط مشتركة تجمعنا جميعا كسوريين بمصالحنا المشتركة وبتاريخنا المشترك وبمستقبلنا المشترك أيضا.
2: أستاذ نوار، بعد الانتهاء من انتخابات الحسكي، هل سنشاهد اجتماع قريب تحت قبة البرلمان، وخاصة بأن أشهر مر على انتهاء الانتخابات في المحافظات الأخرى؟
3: طبعا هو تأخر انعقاد البرلمان، لكن تأخر انعقاد البرلمان كان نتيجة حرص الحكومة السورية واللجنة العليا للانتخابات على أن يكون أعضاء مجلس الشعب على المحافظات الحسكة والرقة مشاركين في الجلسة الأولى في البرلمان. أنا أعتقد بمجرد انتهاء الانتخابات في الحسكة سيصبح الطريق معبدا وممهدا بشكل جيد لانعقاد الجلسة الأولى، والتي أعتقد أنها لن تكون يعني بعيدة. ننتظر أيضا تعيين فخامة السيد رئيس الجمهورية للثلث الأخير أعضاء مجلس الشعب، وبالتالي يكون مجلس الشعب جاهزا لعقد جلسته الأولى وللمباشرة بممارسة صلاحياته التشريعية في سوريا.
2: قبل ما نختم هالمداخلة أو هاللقاء، أستاذ نوار، حابب توجه شيء للناس أو حابب تقول شيء قبل ما نختم؟
3: والله أنا يعني لست في موقع أن أوجه رسائل للناس، وقدر ما أنا يعني أعتبر حالي مواطن سوري مثل كل المواطنين. أنا يعني رسالتي أو يعني حتى المعقوم به يعني الآن نحن السوريين تعرضنا لتمزق اجتماعي وطائفي وعرقي كبير خلال الستة عقود السابقة. دورنا الآن أن نكون إيجابيين، جميعنا يجب أن نكون إيجابيين، يجب أن ننظر إلى نقاط المشتركة بيناتنا ونبتعد عن نقاط الاختلاف ونحول نقاط الاختلاف إلى نقاط إيجابية تغني المجتمع السوري. أي رسالتي لكل الناس يعني، وأنا أعتقد أن اللجنة العليا نجحت إلى حد كبير في إجراء هذه الانتخابات، وأتأمل أن مجلس الشعب القادم يكون على مستوى يعني طموحات الشعب السوري، وأن يكون جاهز أيضا لوضع قوانين وتشريعات جديدة في سوريا حديثة تؤدي إلى تعميق المشاركة السياسية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على مستوى كل الأراضي السورية بدون استثناء.
2: نتشكرك جزيل الشكر الأستاذ نوار نجمي المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في سوريا على مشاركتك معنا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا، شكرا لكم.
1: أبو هفافينا هفكار ماسوار لقل نوار نجمي كوزيدة تربح ساتشاوانيا هل بجارتنا فان افان هل بجارتنا عم ذكر اونا فندن كوي اف هل بجارتن تيدا چيفن شخوا سيدا نها دسبيكا برنامي دجي ما آني سر زمان كوي سبه قميتا اهل بجارتنا نيا بلند لسوريا قائما بيشي در خست كوي جي 527 كسان بيكتي لپارزغا حسكي بيگشتيا او جي وكي اعضاء دستايا ناخب لدائرة انتخابات جبوي هر بازاركي حسكي وقامشلو وديريكي لغوري كودان ديار كرن قوميتا هلبجارتنان يا بلن قوي او قوميتا يا هلبجارتنان سر او هلبجار بكن قائمة يانجي ليستا يا داوي او هلبجارن كودان دريوان او منصب اي دائرة انتخابي جي حر دائرة انتخابي را لغوري وان احكامي نظام انتخاباتا يا مؤقت دوي دما حيدا
0: شخوايا بريار رجي قو او دستا يا ناخب وده كسانش بوعدو يتا مجلس الشعب هل بجيره لسر بارزغاها حسكي اللي آلية كيدن ويساروكي سوريا يقوناغا وقوهيس بينج كسان تعيين بكا بفيه كهاني وهجمارة اجمالي او كسين قوي تمثيلا بارزغاهي بكن دو مجلسي دا ويبقهيشه بازده عدوان يعني بازده كسان.
1: بله گهداری ما به وی آوای هانه جی اما دک هیج نداویا خلکا خواه یا ایرو گلک سپاس جبو و ایرو اف بون مجارین ما گلک مجار ما گوتو بیش کرن سبه جی هن مجارین جدا لپیشی من لحیویا ما بین گلک سپاس جبو هفکاری من لکنترولی نبیل سفو کامدکاری برنامه لسر کنترولی جی محمد صالح بو گلک سپاس بوی گلک سپاس جبو هفکاری من سیدان حسین اجی دیانا شغموس لگلو بم شادو بختوار بن لحیویا ما بی سبه بن
0: بخاطری و.

0: تره
1: كرم كبيجا
0: عجب موزود جمرا تشتاق دار كافي تجرات دار هابك وتنا بس كي موكيني خطاق ما مكتبه ببروش بموزود بكرم
1: لا إله إلا الله غوريكو من پرسكري غوريكو من پرسكري يعني أنا بري في حلقه كافم جي دوغو امنستر كار دكنا برسو بخواه وغو إشاء الله مجموعة تشتاق قاضر بكنا غو ما فيوانا مديريه تزراد غو حقي وانا ما فيوانا معنا كارم السعر اللي خان غو ما پيوانديد كنا وامنستر كار دكنا امنو في موجه تسجيل دكنا ده خدا بكين ان شاء الله اذا تشتاق شيء به
0: خدا بره خدا ما كيف نك بابا
1: ساعت خوش اري والله ساعت خوش
2: ساعت خوش
0: اهلا بابا اهلا

جست ديا راديو أرتا لباجاري عامودي ولسربي لانوتو نه بوينت بينج هون المقف دارتكن دما وباش با قهدار انهيجا ودلال بخلك كانوش برنامج راديو زين السيدان حسين لقلوة ما دفي خلك دا بريم درباسي مجاري خلك خببن كا أمبنرن بهردو هفكاري من دورينو ديانا تسترانش مرحازر كريا

0: الجو
1: دسبيكك قال لك يخش بو سباس ديانا ودورين جارك دند ما وباش بقهدار هي جو دلال كس يكون حال ما قهدار دك جمالين لج كاري خو كس نقول سر يابن خلك كنوج برنامج راديو زين دسبيك ريا اف خلك عم تجم جارن جدا جدا هي فينا هي بدكن كو بدلي وبا وهن سودي جي بقرن

كليلك حفت رنجة كتشاروج آفا سلافين مجبوها مو كتشوجنين روج آفا كسنجو فيكي اللي لما جهدار تكن هي بدارم جهون باش من رحت بن الجهي خوا لسر هيا ما ساعتك يامي لقال وبن بمجارن جدا جدا تدس بيك دائمي لهف بيبينا كاتو ماركري جهدار بكن جوه فكارا ما دورين علي حاضر كريا بخانم نشتيمان خلف را كو أو مسؤول دري خصنا قاف دا يا إغاثة وتنمية دا تدتر أمي دفيها في بيبيني دا ناس بكن بي أفري خصن تشيا بيتر كارو جالاكين وي دكي جانواري دا جارك دن أمي دنافا مجاد مني إيرو دا وي دهف بيبينين تو ماركري هبن لسر فكرنا كافية كانه تايبت جبوي جنان لباجاري عامودي وهمو كارمن دن وي جي جنن دداوية دا وي بسبورك دا طب الأسنان وجراحتا وينا بمرابع ميجي ناس بكن لسر دراني إي عاقلان دا وبيتر أمي ناس بكن بيهترشنا أو زانياريان أو شيرتين طبي درباري دراني عاقلا لهي فيامبن

إجا تشكسي قد خواز تفلي ما ببد في خلقة هاني ده هجر برسن وهب نيان استفساراتي ولا سر مجارن ما برسن وجه بوي ميفانا ما هون تكارن نامي ينخو بشين سر في جماري 0 9 5 8 0 6 4 9 6

0: دوباره دما و باش به گهدارین برنامه رادیو زین از جوی دست پی بکم که هجمارک جوجنان که دناوا ریخستنا گاف ده کاردکن و ریخستنا گاف یا ایغاثه و گشه پیدانی ایغاثه و تنمیه ده هر دو کامپین سریکانی و واشوکانی دنه بیتر کاریوان لسر جنان ترکیز دکه لسر پرسکریکن گریدایی بجنان مینا او تندیا لسر جنی اداره حالی لکه لکه او زحمتی و آسانگیین گوتین لهمبر جنان دناوا کامپان ده ایجا بر پرساری خستنی خانم نشتیمان خلف دو میوان هفکارا من دورین علی بو و نا هف بیوینه که تو مارکری پیرا چکر او یعنی به هفره بحثا او کاری ایری خستنی دکه بیتر چالاکی انوی دناوا هر دو مخیمان ده چنه و رولا کود لیزن که ام به هفره لیگه دار بکن.
1: گهدارین آرتای دموا خوش به بمریه نشتیمان خلف ری براری خستنا گاو نشتیمان خان دما تا خوش به هیوی دارم تو باش به
2: گلکی سپاس جی باشم ون باش بن روش باش
1: روش باش بوته جو گلک سپاس بوته جاره کدیتر نشتیمان خان ری خستنا گاو ری خستنا که کوئی رو لسر آستا رو جوای کردستانی کارو خبات خودی که بلاش به دست پی بکم رامان آوا کرنا وی ری خستنیش کدری هاد و بچه آرمان جی
2: بله شخوا گاف دست پیکر ده هزار و حفده روژاوای کردستانی پیشی که کری خستنه کم بیجن جوانا بون جوان قیز و خورت یعنی دست پیکر سر آبا کرنا آشتی سر آبا کرنا دیالوگی ده نابرا هم بیجن ملتی گول روژاوای کردستانی جیانا خود کن کرد و عرب و سریان و ازیدی دوره پیش کت افری خستنه ها مدید بیتر ناسنامه من نیزیکی ناسنامه آ امجرد بیجن نیزیکایتی جنا آ فیمینست و کت امبیجن ناسنامه دی گاو شخورچیکر خودی تدبینی بیتر گو باوریای با آواکرن آشتی و دیالوگی و آواکرنی که پیش خستنی لدوری حمی بنارین جنا و بدست جنا
1: نها کاری ول کدری هی ول کدری کارت کن
2: نها شخوان بیجن ام روژاوی کردستانی بیروامه لحسکی هوو لرقای آنا بیروامه لحسکی هی ایکیب هنا لدوری دی لرقای و دورن دیجی هنا الحمصی حلبی شام و سویداجی آنا دست پی کرنه پشتی ام بیجن روخستنا رژیمی ای اسدی من بلشین ام فره بکن اج دوره روژاوی کردستانی در کدن ام حمد دوری ای سوریه دیجیم کار بکن پروژه من هانتین گراندن روژاوی کردستانی پروژه دین هینا ام بیجن دریدنه یعنی
1: اکتیف نبونه
2: نه اکتیف نبونه هینا
1: باشه نشتیمان خان تشتکو از زانم و شوپینم و لرژاوی کردستانی تایبت هری زده پالا خود دن کاری که لکامپین واشوکانی و سرکانی هر اجی کچا سرکانی همه ایجا چما طایبت و هر زیده ترکیز آخوا داتین سر کامپان
2: بری آنا پیشی ایمم بیتر پروژه من جبو جنا و برنرین جنا ده کامپا ده بیتر ام بیجن ده خوازی جنا پرترن ای قیزا بیترن یعنی جبرولو ام بری خود دن کامپا بیتر ام بیجن لدوری ای کولانی دی یعنی هر دو کامپی ها و شوکانی و سریکانی پر تعده خوارن پر آلی کاری نچوید وک کامپی ای بری گوه بون ای هول وانا آلی کاری پر دچوید کامپا و شوکانی و سریکانی اج کامپی گو آلی کاری در باس نوید و مت شوپان یعنی بیجن زحمتی هبون ام در باس بنیده بری ام بری تید هبون جی وک مرکزی که مهبو وک نواندک مهبو بری تیدش بزارو که بو بو جنابو منی کاری بو ام جیر فینانس بینن ام پرا بینن بردوان بگه سکنی جد حزار و بیست و دو سکنی ما دیسا شوپاند پروژه نندی بینن جب بو جناو خیزا ما شوپاند دراپور خودا چلو جن ویداری تعدید خوش برگو ام بیجن تنگ ها دورا گوتی دا جیان خود که کونی تنگن گلک مالبات ناف هفدو دانا قیزو جن بهتر تعدید خون یعنی فما خست بالا خودا انو اف ای یعنی ای پیشی بن گو ام در باست بنیده کامپا سریکانی و شوکانی بهتر لدورندی نه نو دوری دیجی امبیجن دخوازی تننه و آلیکاری دخوازن بس اف دوری های حری آلیکاری جرگرکه
1: یعنی دوری طنگ روبر و مساحات طنگ دبس دمکو گلی تشت نخستی روبدن و مغدوری وی هری زده جنو و کچن ایجار خزمت اون پیشکش دیدن چیه نشتی من خان پیشگری و پال پیشتیاکو د مرکزی خود ناوند خود د نوا کامپان ده پیشکش جنا و کچا دکن چنه
2: انا د سپیکي اخري يعني گرنگ بوشمره ام د فرق کي چيكن جن او قزاره گورن خوبا وجني ده يعني د فرق ولو ب ارامي خولي بگرن اف ا بي شي بو
1: استاگه هكي بو
2: جير بيجن وومن سيف سبيس او مساحه امنه للنساء وفتيات بعربي ام بيجن دفرك ببي دفرك ارامي جن وقيز رورن خباب جندا تيدا براحتي بيشتغلن تيدا براحتي الي كاريه بخوازن بمطرسين بسينور السروانه بها اف احري جرينج بوجمره ام فينا افاكت افاكرنا وينا دحرتو كان بعد ابو سريكاني واشوكاني بدستي إيكيبين جن جن تايبت يعني صد صدي جن بر حمل جنن زلام ناف مدى اي ام بي جن شوفير ايغو خلقي يعني دقينن انا خوشخاني وانا او زلامن وما بهيبون انباناجي جنابينن بس جن ام بي جن شوفير سر سرويسا هنا بيدنو بون ناف دستيما و ام بي جن اي حراستي دقن يعني اي باراستان اي دقن باراستاناجي زلامن يعني ام بهيبون وويناجي ما جن آني بانا دسمانك هتراسي بس إيكيب إيد هندري وي دبرا هاوينا فاندي دا صد صدي جينا چه أم سيرويس هاددن يعني أم چه خدمت هاددن وانا حرتشت يعني بشين لواقو داري دكن أم نرن چه غرقا غرقا جوارا دكتور دكتورا آجنا غرقا جوارا أم بجن قابلية غرقا جوارا يكي سر بسيكولوجي كار بكي بوارا أو ناجي مدخوست أو جنبي دكتورا دكتوري ايد بسيكولوجي ده دفرامني روجاواي كردستاني تني حمزلامن بمزلامك اني بس بالي كاريا يكي معالجاك نفسي او جنة جو بروغرامي اي دكتور بردوامكي وشخا ام علي كاريا ديجي ديدن جن جو هاجر جير جرك بي تحليل خويني صورتن ايكوبن ام فاناجي دكن أم درمانا نكبرن بدن أم درمانا متكلية دن يعني أم بيجن رخصتنين دي دردكن جبغم درمانا بيدكن يعني نخوش خاني إيه قليه قو أنا يعني هنا كاردكن أم نرن أنا قوم درمانا تشلو بيدكن يعني بريا أم بيجن وكالتي إي يو إن الدفري قو آلي كاري بدن ما درمانا جبرقو إيما درفتي متني أم درمان بكرن أم كنترول بكن يعني جبرقو أمنا رخصتنك يعني ميديكالن يعني من ريخ سنك ميديكالن فدرفت عمتنه فهم البولو أم تكليتكن الهنبري ويجي شخوا أم بيجن اكتيفيتي دي هنا اي كيف ايقو بشكي يعني أم بيجن بريسيونا آ ضغطا آ السرواجنا أم راكن بشكي أم موامجول بكن دي كارن دستا دي اكتيفيتي اي كيفي اي شاهية و تدجي كشي هنشخو يعني اوجي تبي بانات بن وهنا تشتندي اموانا امفير دقن سر تلوخو بباريزان جن خوشيا امزانن مثلا دبري توالتي ايد هندري كامبيدا نباق جن چكارن بكن قو خوش نخوشي جناب باريزان يعني بجنو كالتحابات اي قو جم جنات شهد بن پر و پر جمرتين اونا يعني تلوخو بباريزان وقتي قو بحمل ببن تلوخو بباريزان خوارنا خو قور قو ام درفتي قو تكوي دستي وادا يعني شيرتنا ام الواد كن قور تشتي قو ناف دستي وادا ام شيرتنا الواد كن وقو المالي خونا هنا نان امنكارن شيرتا بكن انو دبي تحروجي ساري خوب شوي مثلا نكاري حروجي ساري خوب شوي درفتني يعني ام تشلوي بارزن د في دفر هذا حتى قريب يعني عاد دواجي امبيرا ام تكليه بس كان بريفا بريا اكامبيرا بريخستني ديره مساله افي كلور برتيد هي جن ايش اكيد استيني جوي كلورانا وافيدا ام سرفيجي تمام جاراجي تسكن وام سر مجاري اي كاغطات سكنن جن هبن كاغطي واتشوبن ولا هي داوي تشي بوت كامبيدا ام بجن هوي وانمان دفتر هايلي وانمان ام تشلو كاغطنا همبري ويدرخن كاغطي برمن كارن درخن جبرغو محكمه جيتني انا هار الروجاوا الكردستاني كاغطي اي قوم كارن درخن وكخراج قيد مكارن درخي خراج قيد افردي بي وان يعني عائلي بي تشتي اي ام بيجن قليكي قرن قو كاربن جيانا خبر دوام كن يان ام بي يعني وكرتا اكام بي اجوار ام جوار درخن جبوكو اخقر خوارنن يان علي كارين مكارمن دسوا كبني
1: خزمتك زيدي راستي هم خزمتك دارونية جواكية قانونية لقوري شرطو مجد نوا كامبي ده هي جانشتو ما خان برسا جرينج نها دفرده اري او جن تين درده خود بيجن تشتكو راستي ويتين هاگر توندي بي يعني تشتكي نخوستي بتيج ورد بيجن
2: دبي دميني سر يعني سر يعني سرويجني سر المطرسية قو د هندرويد هنا تيت بيجي وجارنا وقتي د بيجي شخو يعني كسي قو بيردني يكسا يكسا كان بيجن يعني اختصاصي وي افي يعني يعني بيجن اكسبرينس اوي وخبرت اوي دوي مجاري دي قو تشلو الفيجني بحسيني بيقو تعداكي بك يعني بيقو ام بيجن او تشتي قو تشتغلي در كبي درفا اش بولو مدفرك بر تايبة شكريد هندري كامبيدا قو دنگ نريه كساكي دي وأوجن تاني كده بيوختي وري تشتكي عن بيجن قلكي تايبة تشتغلين أفجناها أو برياري دستيني تشتخوازي يعني أم برياري بيدلوين أنا دستيني أم بيجن أم بشتغرديا بريارة تدستيني أو بريارة قدستيني أم ويت شوبينيني
1: هل هم بشتغلي تدين وجمها تشارة ده سبيكرية بلا سبرسة أمارة بكم إحصائيات وجمها تشارة حيانها چن حالة وتومار كرية
2: راستي ما هيفا تشارة ما ده سبيكر بيشي يعني هو كم بيجن حازري بون دحفتي حازري يعني ده سبيكر حازريا إكيبو حازريا دفريبو ما بيستو شش إكيبي ما ده سبيكر يعني ده سبيكر يعني قو دسب كار بك يعني حفتيك تمامتي ما هيش تكيب داك هيجو خلكي بدا الناس كرنا مكينة أو جي كينة جد خوازن بك جوان خلكا وكا بيجن باوري كي نقبا واو نقبا وان خلكا تشيكن حفتيك بردوامي تشون ناف خلكي ناف كوني وا راستي بر دقيريان قوارن بر إشي خود هادم بيجن زورا أم بيجن تشتغون مقارن بكنش يعني زورا ما جيد بي يعني زورا قلق ريح خستنا جيد بي قالي كاريتين خستن ام بيجن جحفتي هيفا بينجا ما بلشي دكتوري ما وقابلي ما وإي نفسي وإي ام بيجن اكتيفيتي ماني إي سوسيال وانا دس بيبر جحفتي بينجا حتى ام بيجن حتى دهبر يعني زيدي صد جني ترباس بويا حر نافندك نافندا أستريكاني نافواشوكاني وبر جهات من كاريبو أما تبي جروب أبكن إيش برجو بر دبن أم نما كارن يعني أم بيجن كليتي أجو كار أم أخوش كاعم تخازن أم بكن فما كرن جروبات يعني هنك قوتن وادي سافا كارن يعني حفتي أبش توينا برجن هنا أم نكارن جارك يبيرونين وشو أم كارن أم تخازن حفتي بردوامي وري وري تبي اكتيفيتي سوسيال وانا بي برتين جمع زورا تشتيقوم كارن جي بكن وك مثلا درمانا في دستي متنبو درمانا في دستي نافندي دي اي قو دهندري كامبي دي جي تننو قلق يعني ام بجن ريخستني ناف دولتي جي وادرت كفنجور نان سكني يعني ام بجن ريخستني قو نان دان سكني بيتر روشك اي سر أستا أبوري جي تعدى خار يعني اف جنجي بردوام كرت عدا وينا مستر بو بيرجو تشخيص ابوري خراب ترتبي تعدا ا لسر جني زيدت براستي بر كتشيب تشوتشك ايغو زواج دكن هنا بر خلق بي كاغتن زورا تشتيغون كارن بكن بدنگ دخن ناف رخصتني ديدا دجواك خدي اي ناف رخصتنا ام بلندكن دنگي وانجنا بس هنا جي قلق تشت هنا نتيجة ديالوغا قول دفري جيتي قراندن ديالوغا آآ بوليتيك پر خلق تعدي جي دخون وكاس بيجم وكا نمونة يعني محكمة تنية پر كاغت هنا من كارن دخني يعني آلي واجنا بكني
1: راستي جنافة مها هنا كيست حالة زيدية إجار ديارون فئات عمري حموان جي دقرن بيجن جنان وكتشن تمام بچوك وحيا كتشن كنو كادس بجيانا خوا كرنا إجان اشتي مان خان هاري زيدا جن راستي چتين لقوري أف حالاتي وتو ماركر بچر ورود مينة
2: أنا راستي جبو يعني مسألة تمن وانا أم جي ده صالي بيتر أم كارن آلي كاريه بكن أم كتشي ده صالي أم تشتي مكاري بو بكن أم بيجن نافندك ولو بسر بستي قوارن تيدا اكتيفتي سوسيال بكن فينا مكاريبو بكن دكتور و اي بسيكولوغ وانا بردوام كنتين پر هن اختي قو تين دشتغلن و تين تبي اكتيفتي دبنجي وكان بيجن دختك جمعي و دبردن تندري خوا بشكي كاربن بردوام بكن جيانا خوا تشتن دي هنا ام بيجن ام هينا جي سر تخبتن شلوم خوشتر بكن وك مسلا وقرا سريكاني ام بيجن هاجر روشا في كان بيقولوا بنيني اي بر جنو قيس اي تعدي بخون وزيدة الرئي بخون بري حفتي أشوني شو خد الواشوكاني إريشك تشيبون قبا حردو عشيرة وبسلاح تشيبون وأفخل كانا راد بن هفدو قلكي جبر روشة أورينا باشا جبرغو بجن ضغطة سر كونا هي سر ملفي بقرة سري كاني بويا تشتكي يعني قلكي قرنقا قو سر إيش بكن أم تكليا مفاضية اللاجئين يون إش سي أرا أنا بدنجي خبلند كن بوارا أنه ورن علي كاريه بكن أفخل كانا دخوازن بقرن سري كاني بيجن دو يعني نافي خوقيت دكن كو فقرن بس نكارن فقرن جبر خاني وانا خلقن دي تيدانا جببرن ديش سوريا و آلي كاري جوار غرق كو فقرن مالي خواه مالن هنا بدارينا ببنجرنا مالن هنا عرضي وا آلي كاري غرق كو فقرن آلي كاريا بيجن ترانسپوري غرق جواراش بو فقرن دبرا خواه او دخوازن فقرن و پر جمجيتين قيد دكنا نوم دخوازن فقرن بس آلي كاري جمر غرق كو فقرن آلي كاريا قو إيشن بچوشك جي قو بكن قو أمبيجن حقينانا كي جي درخن ناخوازن تكام بيدا مين أفنا أم سيرفي مجارجي أم تشغلن أمبيجن هقر أم روش هوان خلقاجي خوش بكن تبي تكام بيدا نمين يعني بيرجي تشتي كام بيدا أم بريفا بريا كام بيرا بريخستني دي دا أنو كام كارن شي بكن بس ريخستني ناب دولتي وانا خو حاضر تكن حفتي بدي وكايارسي بقري إيدين إيه روشين خراب تربية د كام بيدا راستي
1: چاره سریان کم پشکش دکن هر چقیسی باش روشه باشتر دکن لی دمکی دمینه نماین دیه نه مستمره ایجا هر بد وگر جی دو ببکی چاره یا داوی نجوان پرسکری کن نشتی من خانه تو آلی هنه تو سازی هنه دزگه هنه نوا کم پیده پش گیری آوه دکن دکاری وده
2: بله پر همه ریخستن ناف هفدو ده آلی کاری دکن یعنی و مثلا بیجن تشتکواری جمرا ند يعني نتقطي مبي أم تين بإنار سيرة بإيار سيرة بأكتد روانارة إي ناف دولتي أم تكلية دكن وهنا إي رخصتني إي لوكال رخصتني لوكال أم بيجن تقطي واني إي فينانسي كيم ترج إي رخصتني ناف دولتي أم بينا تكلية دكن وهنا رخصتني إي دهندري باجاري حسكي بخجي يعني أم تكلية دكن يعني تكلية أنا بسلام ردكن معرف رام ردكن بهن كاديجين بيجن خلكن هنا دعوة كارت كن قبل بروجي وهبن وختيقون خلكي بروردر تكن سر كارا فان خلكي كان بيبن جبرقو أفي بر حاجة وش خروش خرابة يعني الحمد فري سوريا يعني حتى ينت كان بيدجي روشاويني أبوري خرابة أز بيجم يعني زورة حمري خستني إيلو كارا راسي
1: راستی روش هر در خراب تر دو بچته کامبر بچه عرض میشه که ام دوباره جیان دکن حیان ها هنگ دوستی هنگ نکت انتفگری ده و دست به نهاتی یکرن اجاروش چه بوده می پیچه و باشتره دیار ببه پرسام یه دایی بوده انشتی مان خان چه پیامات هیچ بوی هر جنه که نوا کامپان ده راستی تونده تو جیه راستی چته کی نخواستین و سازین و که هنگ دکار راستی وان هم بیز بکت تو بوان چه دو بیشی؟
2: راستين امام از بجم هگر يعني جن وقيز يعني هجايا جيكي خوشتر شكامبي هجانا وگر مالي خو او بيشي ام بجن و هجانا گو يك بشكرتي او بگري بي بي بي گو ام بجن ت اولويات ابن تشكيدي شبر گو هگر ام بجن يعني جواكك جن وقيز تيدا تعداد خويز بجم او جواك حمي تعداد خويز او جواك حمي خراد بي و أفيا أم دبينن يعني بروجانا شلو دقلك دفرادا قلك جواكا دا جنو قيس تعدي دخون زارو كي جي دورة تعدي دخون وزلام جي دورة تعدي دخون جواك حم خراد بين أم بيجن هقر أم سر مورالا جواكي بيشخلن جنو قيس دوي باراستي بن دوي سر روشاويني لا شوي وميجيوينا دوي برحتي كي بي دوي جي قولي جيان بكي جي كي راستي هجابي قولي جيان وري جيان كرن لي سر بلندایی کامپ نجی ام بیجن کسی دوی کامپ بردوام نبن اف خلکانا وگرن مالی خوا عردی خوا بگرینن داری خوا بچینن
1: خدمتا که هجایه و کاری که بقیمت و بنرخ راستی جبوی جواکی گلک سپاس بوتا نشتی من خلف ریو براری خستنا گاف تیرو مربو بریا تلفونش فرنسایی ممنون
2: سپاس گلکی تمامین خوش
0: شخوا اف بو هف بيبينا بخانم نشتيمان خلف ردر باري ريخصنا غاب و كارو خباتا وينان نجبوي جنان و بشتگريا وان ده هر دو كامبين سريكاني و واشوكاني

0: بيبي
1: وجواج نار تشيكريش بو ورن برسري خو يجار بري حين يمزارو كي واش بو بس نجرين وجواج وارتشيك
0: اري بقدي مش بقولو اني براسي لان جانا درن كثير يا زارو كي وان دجرين وعاد زياد كان ما بقول بس ما يقولوا عرباني زارو كان ما بقول اي زارو كي عم تشكون ويتي خيني العاب البروانين ويقو مزون بيجي فاني هيلان هنن وقف العاب ابي طف ما طف عشان ابيليز
1: واكيد ان دوامي وي تشاوا وي دوام تشلو دوامي كاف
0: دوامي ماشي ساعتنا هي صباح حياه يكيني رويه ويش تشار حياة دوازي بشاف
1: يلك سباز روتا ساعتا تخش له
0: سباز تجي فربان هل السلام بهاتنا وهل السلام بوو هاتنا وحرزتا
1: بلي قهداري ما نها لقل مبو جيهان خليل خوديا بي كافتيريا آري وآرينكو يكامين كافتيريا طيبة جبوي جنانة
2: يك جوان خدمات گو پیداد بدنا و وی کافتیریا هانی دا و گو خانم جهان دا خویا کرن گو بشک تایبت جبوی چیکرنا شیرانی هی جو افکار من دیانا شیخ موس بری خدا کچا بنا وی یار حسین کو او مسئول سر چیکرنا شیرانی دنا و وی کافتیریا هانی دا زدا تر بحثا او جورا و اصناف ان ای پیداد بو و طریقات چیکرنا وان بی چاوای کا املی گو دار بک
1: بلی گهداری مش خونه همه برای خدا یک جی کارمند که دهندره وید کافیتری هانی دکار دیکه جبو که زیده تر امکاری وی ناز بکن می برای خواب دنگل ویده ما تا باش با گت کار به خانه سکرم بده
3: اهلا و سهلا فرتعوا نابی میارا حسین جبا جاری عامو دیمه
1: لی بیداری چی کاری دیکه؟
3: برای از کاری شیرانی دکم یعنی وک گریب وافل بانکیک اتشاناز چی دکم
1: يعني تاني الفيدري اختصاصي تشيراني تاني الوش شيراني تشيت
3: بس شيراني تشيتكم
1: اب شيراني كنت تشيدك بتري خو يعني يكو حري زيد اقبال خلك السر وهن يكو الفيدري دخون يعني
3: اري والله قال لك حتين دخازن يعني نبس الفيدري قال لك فتريا جيك تشي مشياي يعني مش بقولوا ما فر مقومي تشيك
1: اب بانك يكو غريب وان حركي تشقي سيدا مضطره دخون يعني زبونك على السريع ورا بانك يا غريب هكا بخو بتشا تشقي سي وقت الطرد دخون
3: يعني هناك جي بي بي دقيقه هناك جي ربك ساعه تقريبا لو سريع يعني باش
1: شو فرق تدنا برا وايد يعني او حلو حلو او كو شيرين به
3: حريك فرقا وان حشواوان دي يعني عجيناون حريك شكله كثير
1: تواچا با تشيدك سردسات تشيدك يعني تشاوا
3: نا حريك قلبي وان هنا يعني اشكال يعني حريك سر جهازي وان شكلك قلبي وان شكلك
1: شو قاسي جرينجا كو كافتيريا تايبات شو بوي جنان باب تايبات يجي باجاري عمودي هجر ام بحصي وك جن
3: والله قال لك خوش يعني دزبستاني دد هافين دد عالم يعني كده قال لك عاد عمودي خاصة عمودي بيتشتي تنية إجا قال لك جرينج إنه خوش بيتشتي إنه ورن بيدري وبس بيركن يعني خوش بينا خضر دخن قال لك جرينج
1: قال لك سباس بوتا يا رحسين يا كوشيراني اللي بك كافتيريا هاني شكلك قال لك سباس بوتا
3: سام قال لك سباس جوارجي
2: براستی جی گاوه که گله کی باش و خوشش بوان کسین گو بخوازن یان او کچوجنین گو بخوازن بهنا خودر خین روجا خودر باسکن بری خو بدن ویده که جا ازو هفکارا من دیانا جی دو امل ویده که حاضر بونو ما گود روجین بیده ویده ناوه پروژه این ما و پلانین مده بین.

جارك دن أم الوفا قريان قهدار هجاب مجارك ديتر مجارك طبي قريداي بدرانان قال لك خلك هن دماغو قوتنا آدراني عقلان دبهيزن بري هر تشتي أو إيش وترسا جيرا كرنا ويناد كيف بالاوان دي راستي أجي يك جوان كسامكو حطاني آنها هين مدراني عقلا رانا كريم إجا قال لك دبيجن نحر تمي مشاكل دراني عقلا هي قال لك جاران ممكن در كيف برنجكي طبيعي بي قوت إيش ويناجي هبة إجا تشما نافي ويناد راني عقلا يكنجي حو جداري راكرني يه قالوا برايق أو بروسيس يعني عملية راكرني قال لك ما ترسي وترسي هي وقو خلق دي بيجن أف برس وبرسن دن أمي برسفا وانا ناس بكن وبيتر أمي ناس بكن جي بيتر بي أو چي زانياري وشيرت طبي درباري راكرنا دراني عقلا هي بالدكتورة هلز علي كو أو بسبور تختوريا درانا جراحتا ويناده بشتي بيستراني.

0: إيجاديانا تكنكي بيجم دراني عقلا فارقني بدون ألم بيش جافرو جهاني كنجي أزناس ناكم زيدا ترلسر أو زانياريين هاري جرينج درباري دراني عقلا أو شيرتين طبيجي جريداي بي نهاب مرة يدريا تليفوني دكتورة هلز عليك أو بسبورة دي تختوريا درانا وجراحتا ويناب مرة يدريا تليفوني جقامشلو دما تباش بدكتورة جالكس باش بوي تفليبوناتا
1: دباس هلا سعفا مشاوانا
0: جالكس باس دكتورة أميج فينا دس بيبكن شو ما نافي وينا بوي درس العقل يان دراني عقلة فيا راس تقو حر خلك مرور بيجن بس دراني عقلة دركت ما دمت بعقل بوي
1: لا أو فا يا راستين ودراني عقلة درت كبير بشتي عمري يعني عمري مرو ما ظن بيش حش ده صالي واني ده مهنجي اعتبار فين انه شخص بالغ يعني فدوي وقتي ده درت كبير في آخر دران درت كبير
0: إجا أف أف دراني عقلة الجم هركستي درت كذا هن أو أشخاص نقول دراني عقلة الجم واندرنا كذا يعني لازم نقول جم هركستي در كذا
1: لا هو تشتكي 100% دائما تنى بس أما نسبة 30% جم أشخاص ناجي أصلا دران تنى يعني أب نسبة تشكي كيما بس إنه هي موجودة إنه دران أصلا درنا كذا أبدا وكد بيجبر عمي ويجي تنى
0: تقول إج عمري حجدة صال وبجورد أبدراني هاني درت كيف إجا قابة
1: نها إنه أكتر شيء نعبي درس العقلة إنه آخر درس درت كيف درده إج عمري حجدة صال حتى بيستو بينش صال أما اعتبارت كن زروا زروة البزوغ يعني إج بيدراني ريا ونه دائما وجود عمي مشكلة وكاقو غلط في مكرن دمجتمع ده يعني
0: دركت ناوي نات مي إيش بير هي أنا دكتورة؟
1: لا ما أبدا يعني يعني بشكل عام هاكي أمج أول شيء بحسي بكن إنه شار دراني عاقل جمهنا دول بانينا دول فارينا بس إنه إكبي مو شرط كل الناس يظهر عندهم الأربعة وفي ناس أصلا ما بيتشكل عندهم درس العقل نهائيا يعني وهذا شيء طبيعي مش لا أساسي إنه مع تطور نمط الحياة والتغذية صار حجم الفك عند كتير من الناس أصغر أصغر من السابق يعني فدي يعني دي مشكلة ده إنه جهي دران تنية در كفيش بقوله يعني مشاكلات الكجمرة إنه ما بيطلع بشكل طبيعي يعني ده علقي دمينيت بيناها السودة بيناها للسيدة أو جانا جزء اكتاني جي درت كفي عن بجنية بزوغ جزئي ودبرده مشاكل تبلش نوعا ما
0: يعني او بخد شارد درانن بس نشرت حر شارد بهف دور در كيفن بلكي دو در كيفن دو دوي در اي جور در نكيفن
1: قلكي وارد جانا شيء لآلي كي دران طبيعي درت كيفي والآلي دي مشاكلات شيء كي انه منضطر نقلع جراحي لا بالضرورة اي درس عقل بده قلع يعني
0: إيه كنجي زي اعتبار بك من دراني عقلة عادي طبيعية وكنجي لازم ازناس بكم تدخلك طبي جر لازمة
1: نها بشكل عام أما اعتبارتكن إنه أوجي درانك أساسي دد يعني إنه خلاص وقتها دركت بي مشاكل وقتها فاقش كرنامي جمع برحتي بيت مشاكل تنبن أم تعاملاوي وكوي وكأي درانك عادي أم شيتكن كان جيد بي مشكلة يعني أعراض هنا هاي خلكي قلكي زوب زوجواتنا إلا وقتها كبن مشكلة ده إيش تشيد بي؟ إيش إنه تاليا درانا ده تشيد بي؟ التهاب التورم لسه صعوبة بالمضغ أو فتح الفم رائحة فم مزعجة أو طعم غير مريح إنه يعني بسبب جهيوي قلكي التالية فالتنظيف أصلاً بيصير صعب تجمع أكل حول الضرس وقلك جاراجي ألم متشاعم عند بيجني ده إنه دراني عقلة إبنية بس إيش تعفيجي سري تعفيجي قه تعفيجي رقبة إشاوي كاملة يعني قلك نخش جمعتين مثلا دكتوري أعصابة أو حولان ده جم دكتوري دران أجبو أن فحصك يتشيكل في حال دراني علوي بيقلك جرى جيوكيشن يعني إشاوات بيا جيوبا
0: إجا أو دراني عقلة شرط أنه بيرا كرن هجر بمين تعداوي ناهي
1: لا يعني تعداوي ناه بشكلك مباشر تنية أم تميزين في حال بزوغ طبيعي بي وتنظيف طبيعي بي وأصلاً دران لم سوس بياني أم أبداً راناكن يعني كنجي أم قررين أنه دران راد بي واختار مثلاً وضعيات دران نت طبيعية لا نعم وجهاتي موازي جدراني ديرة وضعيات بناء أفقيتي أف تيشينا عن ما يعني وأعراض والتهابات هاي الدورة درانها بالعمر المريض جي جمع بشكي الدور تليزي عمرنا خوش يعني حفظة صالح حتى بيستو بين شش ولو في وقت إذا أفقلكي وقت مناسبة إنه أم دراني عافل جيكم غالبا أعراض شي في عملي لدرت كابن يعني إنه بس نخوشك تيجي ما صدفة أم صار أشعر بينا إنه بعد راني كيوي عاقل شاز هيا وعمري بيبخوا إنه بينجي صالة وباني دافت في حالي ده ما لازم أم دران راكن يعني خلاص تقول إنه الأمور أخذت مجراها كنجي دران أم تكارن راكن يفضل يعني وقتها إنه دران يزيكي عصب الفك السفلي به في حالي ده انضغاط شيء عصب الفكرة يعني فالأفضل إنه رابي بشكلك يعني بتكنيكك نظام جبو أم تعدينا الدران بكنو نال نخوش ونال العصب وري
0: دكتورة في حال عمري نخوش ببزيدة تري بستو بينجان يعني بستو ششان وقت داخو ياكرن افدران ولازم بكو رابع جبركو مثلا تعديل فكي وينات كيف فكي بتشوك بي اجا اف اجراء هاني ولو ايش تيد هي استخوازم تفيناش مر بيش بوت دليم راحت بكي
1: لا لا ابدا اف قلكي شائعك غلط دركيتي انه قلع جراحي فجراحة او بخو يعني جراحة كبسيطة تخدير موضعية نخش أثناء جراحة ده أبدا بإشي ناقص يجبر يعني خلاص تخدير موضعي هيجي وبشتي من متوسط جارنا جي ورمك بسيط شيء بي صعوبة خفيفة فتح الفم خلالي قروش سير وجادة بس إنه كامل مسيطرة عليه في حال نخش التزام بتعليم تعليمات الدكتور بكي وبدرمانة ببي يعني ناقل كيف فرقت كيف العبيد درانيش دراني كيدي أمور أبسط من هيك
0: إجا أو تعليمات نقول لازم نخش بي بكي يعني بشتي قورا كرنا دراني عقلا بيتر أو تعليمات شنو شبوهم إيش عويناشي كيم بكي والتهاب جي دل جمينات شي نبه
1: تمام أهم تعليمات إنه يعني أول شيء أمثلين إنه بامبوكي ولو بضغطيني سر بريني جبو خسارة جمع شي ببي نزل بسكني يعني ساعات ونيفة كيد بينا خش حفاظ سر بي بامبو يبكي إنه نزف شي نار بميني بشي تسي ساعتا نوار دن نزف بميني هم أبدا شي نابي بريني جمرد هاي جيني لأنه مضمضة حصلت بيت بشتي بستو 4 ساعات أشقى العيبة تدخين قال لك تأثيري كي وللأسف الجن مجتمعنا قال كي شائعة يعني أنه نخش دار كافي بيكون تعبية بشكي دا عملية دولو هاي الجمع يعدي أمو يدبين جغاري دا تفتخوي فأبتشتكي قال كي غلطات تدخين وهين برين بدب ده بكري أول بس 4 ساعات تدخين أركيلة تشينابي وسواء اللي أخوانا قرم وسواء اللي قرم أو جي قلك يتعدل يعني تشيتك يفضل أنه الحفاظ على حمية باردة بي أنه أول بس 4 ساعات هذا بارد قلك سيطري سر نزفتك ولو بس أخوانا قرم شايا قرم بيترخوا يجمع زيدتك وهاش الدرمان جي يعني تداخلها درمانها جي ما بتقل عن تداخل الطبيب يعني حدو بادرد بأدي كاربن يعني خلص إن الدرمان ده نابي إنه نخوش برخوا بقدريني إنه إيش تني فأس درمان نابل وش خوف بقش قرنات ده بشكل عام أفتشكي أساسي يعني حفاظ على الصحة الفموية دائما بريند جوكي باقش ده ومعقم ده زوتر دق هنا هفجو التهاب هبي ولويحة هبي وباقجي تنبي أفجي بتشكيش مرة تأخر للشفاء شبكي
0: دكتورة ممكن بشتي راكرنا دران تشتن بنا خشرة شي ببن يعني أعراض يعني بير در كيفن بهي لقو لازم تدخلك طبي جير لازم يعني بري خوب الدكتور يا تشتن ولو تشي نابن
1: نهاكي أف مجوار بيجن بشكي مضاعفات هنا مضاعفات وكا أي إجراء طبي نو تشكي زحمته يعني بس أي إجراء طبي يعني تحتمل المضاعفات بعد إنهاء الإجراء يعني يكجي مثلا نزف يعني خوين جارنا جي نخوش إيفاري تشتغلت بأن خوين هي نسكنية فوقتها بدرجة بسيط بمراجعة دكتور نلازمة بس لازمة دكتور يعني دكتور تسورد بأنه ديسا أمجرد بجن بامبو دينا وساعته نيفا كسر بضغط دينا وبسكني تورم جانا شيد به حالاتنا ده يعني التهاب وأكثر شيء التهاب سنخ جاف أم منعاني منه بصراحة يعني بينا نخوشة بشتي بشتي برينيا وخاصة جم نخوشي مدخن جم إينا مدخن جي تشيد بي بس بنسبة أكبر جم إيه مدخنة أو بيكون خوين قنج جدران هاتيا خسارتنا يعني جو خسارها بي خسارة بداية الشفاء جم خسارة اعتبار بي وقتها تنا بي التهاب سنخ جاف تشيد بي وأذو مراجعاتي بجم دكتور وي سيشار مراجعة بن أم تي دي سام روجر تخدريني وباقستي بسيرومي قنجو ودرمانك خاص دينيش بو أف برين بزبطي يعني دي سي دبنا دي جلسة سي جلسة إن شاء الله و يعني إيش كامل دي شي وبرين بدقري طبيعي
0: إجا دكتورة دداوية دا شريطة تجبو عن كسين كو أو تونال جم دكتور دا أجلي نجبر كو ترسك الجم عن هي جرا كرنا دراني عقلات شيء
1: داوية دا أفكاري ما إيه منتشر بي ورن راكرين يعني ورن غير عندن تمام إنه القلع الجراحي مرعب أو خطير أف تنية ولو يا أما مؤلم أفتشت أبدا تنية يعني بشكتن شي بوا تقنياتي اي جراحي بشكي خاص شي بونا بتخلي انه يعني قالت ما خوش جارت كابنت بي منزاني بو مزاني باولو سهلة امي جودة هاتبا فيعني اف اي شابو هالت شي كرنولو نب الضرورة يبحمو اشخاص صارت شي بي وغالبا تنية يعني الوضع مسيطر عليها يعني بس اهم شي عدم الاهمال جبر يعني اي مشكلة جم دراني عقلها بي مع الوقت حل نابي مجرد مشكلة شي بو دبي يعني دا اكتشاف كر سواء صدفة او نخش لاحظوا عند ايش شي بولو دبي علاج بي ويفضل التداخل السريع جبر انه في حال كيس هبي كيس مصطبه مع الوقت في حال نخر هبي نخر مصطبه مع الوقت انه التشخيص المبكر دائما يجعل العلاج اسهل واسرع قانونك اساسي يعني
0: بلي شخوتم مشجع عند خلاص ازينيت بكم سخوجي خلاصكم يعني زي بيت سي ببينم زي بينم برق زو خلاص به قال لك سباس
1: ان شاء الله
0: قال لك سباس بويت دكتوره هلز علي كو او بسبورد تختوريات رانا جراحتها وينات مرة بودريا تليفوني شقام شلو ساعتها تخش به
1: هلا حبيبي سر صعبة أهلا وسهلا
0: قالك سباس شخوا بفي هف بيبي نجيم دقين داويا خلقا خوني إيروج برنامج راديو زين هيفي دارم كو بدلي وبا قالك سباس جبوي هردو هفكاري من ديانا الشيخ موس ودورين علي لسروان سترانين خوش السيدان حسين لقل وبهم حطاني خلقين بينهم بيدنا فخير وخشيدة في سترانا داويا جي دياري جي ديانا جبوي وبا

جل شاد وشهود فرخيد ولا بري هن فريد قطور كبي بيشا كاروان امام علي ازمين دخواز باجار مامو بسيدن قابان دي كلاو فريدو نماز عنم تي خيري.

0: بيجش فريتي قطو يجش مامي علي عثمان قال لي وام هبدو نشو
1: قومي
0: دبي هاتي بيرا مامو ويس بكيت سي خل بني بيريكا خد خي توزك بارود هيتا شبي دخيني دفريني بيشكي

قفز يا سمر نكاري برزك جنر بزن ولا بازادي اشتر چنيبا برامسانكي مليدانيبا كني كني دقل يازم آوار جهن بزاد آوارم بزارم اسمر دلدارم اسمر دلدارم.

هفالو هجريت بخدك قسلا فيل من دوام هجرت به هفالو هجري ورسردان سيغو بريم عبدالله خديه حيا غورو خل منو دلالي كبرد جان

أي لازا خوكا بهدينا دلجيريان أي ليل سرا أباه زلال برد برشاتي خابيري أجر تبجن بلندا تشابرشا كما كبروشكا ديگري تخابر ده باجاري أرقشي هيل مجار

لك يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعد لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره مزارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.

إيرو جدست حسنا حبيب سرقشت أو حيران ماز من عشق محبت بالنصيب سوداي سرقردان ماز عشقي قلك سوداكرن بمقلبي موداكرن نورا جراوان داكرن موساي عمران ماز قلزم وبحرين دهفتي آقري عشقي وكفتي تسوجت شبهتي نفتي من ديو بيزان ماز من ديو بيزان ماز.

شر تنهيا خود بيدن دمينة شار تبي ديوارن خو شخوي دمينة لبرباي بوري دي برداي استرانا استرانا دين داركي دلورينة شر تاريا خود بيدن دمينة

Thank you.

مال خرابة ولا تحرب زي بيازي خالصي مخلصي بيت الأمني تكعيلي لا نادو نه إمزا لبرنافة تلاكتن الباد لامدي ساتي برشاريني مال خرابة ولا تكعيلي تيافي سبع لقارجي تشافة مسكني أنا الظالب تقيزي وأنا الظالب تبوكي أنا الظالب تجنبي سردب ولافي تيب خيلي ويصار صالة حفتا وحيشتا يدلي مكتت شماتي خوش مفل الشاري لا لا مال خرابة حفت حب رايتان حفت حب خنجة من جبونا خاطرة شافت وزاجة راتيكم برد يلي تيلي تيلي تيلي تيلي تيلي تيلي

بابا دوريش وزش خورا دقرم لرو كيف دنيا من پدا پدا خبر داشام حلب حمسه حامود حماي كركوت كربلاي من خبر

لو كي خلقي لنوي من فدا فدا خبر دا باجار وراق سر كوش وسوك وقدو قف بغدا السبي ملك شكا كرونش دي بنا دارا چنارش خراد خون قرآن رو معنى دكرو فل بمبارك هاو عمي ولا من قاسي كي بالو دينا دل خود دا كشكا باند كردقا لالا لو كا محرمو سو خوارا تشل مدن رجم راد بيشن ميدا ماي تور فسبي لك لكامر نزاش تراب خون قرآن بعنا بكم رو فل بمبارك و عمای حتی نیز سالا سریکی ترکیه لکامی تجاری مرنا گروه کرچار روی

قالوا بقال الدورة بدني حنمار خراب للتمامة تسفروتم بتو

مسخيتر بشاوته خوج مسخيتر قال غزال عدري من يدقوم مسخيتر بشاوته خوج مسخيتر سر مساقا جني سر مساقا جوني بشاوت الهمرة من فيضا فيضا خبر ضايف رافي بلجو قاشد من رفيقي كانوا ترسي قميشي أخذ عسر لسين جي عربا من دفتر الزمان من قلن من حافظ قرآن لو لجاميات ديار بكر سري سبع عيدا قربان ودج خراد خين من وزبره لبيالي والد قلبنا فل بفل تاقم سنو بنا بكاري غزالة دقانا واجو تزر مقام مقام بالو خيالا خنا برداشت في ربيع عالمي غنق صادش قرآن آفي الله.

داني تريا ورز خرغ وخوفاني تي مالا مشوداني كون لاوك خلق قتون دنار داداني عرب كور نمال مكري تزاني تكري تزاني تي بزر القاشي شال مسكني وقابل بليل روكي قرآن المراد خوني بچنو چار زماني ازي حيمام ازي بسر قنزان بتزازاي تكرماني تو عرب مال خرابي تتركي دي ساتر روما واني انا زانب تكرماني وزي باكم بيشم وري انا زانب تدملي وزي بزازاك بيم كينام بي انا زانب تو عربي وزي بيشم تال وري انا زانب تتركي ايستم بوليه ازي بسر مقام كي قرام باكم

مال خراب من ادغ سبيا سجاري سبيا قال غزال عدل من ادغ سبيا سجاري سبيا استركر عثمانا چماوني قبي من قال غزال الخيمه ابن بريد قال في ما كلامك قلب قال لي بسونا قسم ومالك قيجوب كتدات يمنا عاشق جوا مال خراب يا بي خراش بي دور يمنا خانك جخانا دلا وشريف توز ابن زبرو زباري او مالك عقيد بوكته داهي دخواد برا مال شوان وقابان بنجاب عين اليقين ورأي تشكدر خالب ده غال غال غوتن دا قطنه لا مالا وشوان وقابان چما عقيد بوكته داهي دشكل كون باب عبد الحميد آوائل خيمه بن بريه بچيته بپرده بمسينه بغمغم بقحوه سمده چابه قدات مدائما شور مشور حزر حبدن بيجه منا حسين فاري